0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من الاثنين للجمعة 6 الصبح على أغاني
11: قمر بيضوي.

0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين.
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه.
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرهم شو اللي بنشحك الصباح.
5: بوعى بكير الساعة 5:30 بدور الأبلكيشن وبنطركم.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد مش عارف ينزح لي.
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية.
10: من الدمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشفعة.
14: معك داني من علات.
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك مهضومين.
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.
20: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صارت ستة، يعني صار لازم نقلكم صباح الخير. يلا قوموا، نحن صرنا على الهواء. صباح النور يا أحلى مستمعين، وأهلا وسهلا فيكم عبر إذاعة أغاني أغاني 87.9. فكرت أغاني عم عيطلة، هذا حد أغونا البيشان تبع مدينة. اليوم الجمعة، اليوم 5 حزيران 2026، ومن هلأ منبلش مشوارنا الصباحي المباشر يلي رح يرافقكم لأربع ساعات مثل كل يوم من الاثنين للجمعة. أربع ساعات متواصلين. أول محطة من هالمشوار هو برنامج صارت ستة، ساعة ونص من الحكي المباشر. إن شاء الله يكون حكي حلو، نعمل ومنأمن أجواء قد ما فينا حلوة لكل المستمعين، لكل عائلتنا يلي بيرافقونا كل يوم. منخبركم أخبار إن شاء الله اليوم تكون حلوة، لأنه اليوم منبلش بنستقبل نهاية الأسبوع الويكند. أكيد عنا مواضيع كتير بتعنيكم، والأحلى ببرنامجنا أجمل الأغاني من عند مدينة. معكم أنا شربل سعادة، وبترفقني بالإخراج فأزم مدينة مثل كل يوم. بنقلكم وين ما كنتوا، على طريقكم، صوب الشغل، بالبيت، بالسيارة، أو عم تبلشوا نهاركم، على مهلكم، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف ألف عافية. خلوكم معنا قد ما بتقدروا، نحنا بلشنا على الهواء وقلعنا وتقليعة كثير قوية. ليش منقول كثير قوية؟ لأنه تقليعتنا ومنبلشها مع السيدة فيروز يلي بتزين صباحنا وبتعطينا نفس حلو، بتعطينا مود أحلى.

0: إذا بهاللحظة هلأ 6:03 مين واعي خبرونا مين مدور أغاني أو على الموجة 87.9 أو على الأبليكيشن خبروني كيف عم تسمعونا وبأي مناطق يلا بهاللحظات 6:03 مين عم يسمعنا 71-9-8-9-9-8-9 ما بكفي تقولولنا صباحه وأنا بعتولنا اسمائكم أبو رامي عم يسمعنا أبي من القرية شرق صيدا كمان معنا على السماع خليل بو غريوس عم يسمعنا على الطريق الله يكون معكم من الزعرور واو شو حلوة الصبحية إلي كفورة عم يسمعنا من الزعرور
1: بونجور بونجور خيشار كيفك
0: صباح عمك
1: تحية لكل مستمعينك معك عيوب عيد مثل عادة كل يوم من عرية للمدرسة نجيب أولاد وأحد تحية لكم وفي تحية خاصة لحي دي جي كارلوس يسعد صباحك
0: تحية لك عيد
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989
0: يلا واهضة من المستمعين دايما بس بلش فكر انه لوحدنا عم نحكي يعني ما بقدر لحق حط كل الواتسابات يلي وصلت هلأ يمكن بدنا شي نص ساعة
3: شربل سعدي صباحك يا حبيب قلبي انتو ملينا يا رب داني معك
0: داني سعد صباحك يعني بس قلنا مين عم يسمعنا ولعت قدامي وسطلت التابلت
4: صباحو شربيل صباحو حبيبي كيف حالك عم بحكيك من البلديه هلا فين على البلد
0: يعني ما رح ضل اعطي مواعظ على الهواء ما عرفنا مين عم يحكي معنا هلا بيوصلنا الاسم بعد شوي الي عم يسمعنا بترتج
5: بونجور شربيل سعد صباحك بونجور لمنينا كل يوم نسمعك بس نترك مجال لغيرنا أحلى صباح أحلى عالم من المنصورية بولا معك
0: شكرا بولا تحية كبيرة لك يا أم العينين السود
6: يسعد صباحك شربولي لي مقدسة عم بحكيك من برمانة يسعد صباح الخير للجميع
0: لي مقدسة إليان علم يسعد صباحك
7: شرقول صباح الخير مرينا معكم طلال الجرماني من بزبدين المتن دايما ببدي صباحي هيك شي كاتبه لمر شربل وبقول له الصبح لمر شربل بقول له يا قاعد بجرت مش غافي رحت زورك بليل التلج حافي راكع وراسك صوب السما شيل هموم الدنيا عن كتافي حامل بإيدك كتاب الله ونزارك بالإيمان صلى وكتر ما حسيت فيك الأداسي ما أنت اللي سكرت باسم الله يسعد صباحكم ومرشار بلي رافق طريقكم
0: شكرا طلال طلال تحية كبيرة لك لكل أهالي بزبدين هالضيعة الحلوة كتير حد قرنايل تعرف أنه منقطع فيها دايما زبدين إلي جبرايل كمان يسعد صباحك نادية من الجيتاوي ابتسام عيد من برج حمود وسام علاء الدين كمان عم يسمعنا أديل سعيد من فترة ميادة من لوس أنجلوس يلا كل ما أشوف الأبات الياس سليمان بتذكرك نحكي عنك يعني حكينا عن بيه عم بيقدس بمعهد الرسل بالأبوتر وغبطة البطريارك الكارديانال مارشارة بطرس الراعي ريمان من معاصر الشوف مفيد غريزة من بتاتر عبير سمعان من جزين انتصار من ألمانيا شاهر العباس عم يسمعنا من البقاع الغربي من أي منطقة بالبقاع الغربي شاهر عم قلي من الساعة 4 مدور الإذاعة
8: صباح شربل يعطيك العافية سعد لي صباحك أنت وجميع المستمعين
0: شكرا
8: داني خوري مستشفى دير الصليب
0: يسعد صباحك داني مبسوطه ميادة بعثت لي دغري صوره الابات اللي سليمان مصوره هويه كان بجوله بالولايات المتحده الامريكيه وبالمكسيك والارجنتين. تعرفت على بير غسان مطر كان معه ريما خطار كمان من المنصوريه.
9: اي الله يسعد صباحك خربول كل يوم من الساعه 4 هلا جاي من البهار على بيروت.
0: تحيه كبيره لك شاهر، حلو اسمك شاهر.
10: صباح الخير شربيل، معك ساكو من الزلقه
0: كمان يسعد صباحك ساكو. ميشا من برج حمود كمان يسعد صباحك.

0: خلصنا مشوارنا نحن وياكم على الساعة 6 بتوقيت بيروت وباقيين معكم لسبعة ونص. سبعة ونص بتنضم مثل العادة لقلنا ميراي مزرعاني وبتبقى للعشرة وأنا برجع برفقكم على 8 وعلى 9.
1: قولي ولا تقولي عطر الليل أهل الطفول.
0: سمر من الدنمارك كمان يسعد صباحك. ليلى ما بعرف وين عم تحكينا. مشلين رزق الله كمان يسعد صباحك. من المنصورية مشلين عم تسمعنا عم تقلي كل يوم بسمعكم. بيتي وخليل عم يسمعونا من واشنطن. تحية كبيرة لكم. عم تقلي عم بيقولوا لي الساعة عنا هلا 8:11 دقيقة بالليل. تحية كبيرة لكم. صورة كمان الدنيا معتمة.
2: من صارة ستة صباح الخير.
0: صارت ستة برنامجنا يعني صار لازم نقلكم صباح الخير. يلا قوموا نحن صرنا على الهواء. صباح النور يا أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم عبر إذاعة أغاني أغاني الموجة 87.9. شربول عم نسمعك على العدلية.
3: بونجور بونجور.
0: بونجور.
3: أنا ماجي يومية معكم بس مش كل يوم بحكي. يسعد لي صباح الجميع يا رب.
0: تحياتنا لإلك ماجي. يوم الجمعة 5 حزيران 2026. لو كانت الصيفية بتبلش ب21 الشهر بس احنا فينا نعتبر انه الصيفية بلشت من بداية هالشهر.

0: فينا كل يوم نحاول هيك نخلق جو حلو بيناتنا، نسمع أصواتكم، نتشارك سوا كمان بالفويسات على الهوى، ننقلكم أخبار، منتأمل أنه تكون اليوم أحلى، خصوصا أنه بلشنا نستقبل الويك أند ونهاية أسبوع. مننطرة كلنا سوا، كلنا سوا ناطرينا، ما تقولوا لي لا.
1: عالم كيفكم؟ أنا كل يوم بسمعكم، وحتى لو كان عندي
0: عقل
1: مدرستي بكون واعي بكير لأسمعكم، بس أنا ما بحكي دايما، بترك مجال للمستمعين. معك ندى من الجبل.
0: بسم الله عليك يا ندى، بضل صوتك يلعلع على الإذاعة.
2: رح تنقلب عليك بكرة بدمعي.
0: صباح الخير شربول تراس عادي من المنصورية، كمان يسعد صباحك.
3: أنا أحمد من عالطريق، عم بسمعك
0: عالطريق
3: من الساعة تندام بالليل لحد الآن، ما غيرت الإذاعة، بانتظارك يا شربي.
0: شكرا، تحية لك يا أحمد، إن شاء الله تكون حبيت الأغاني البلاي ليست.

0: كل مليح. انا بيتر الاشقر رايحين على برج حبود لعند التيتا.
1: ليه خلصتوا المدرسة بيتر؟ أكيد عنا مواضيع كتيرة اليوم بتعنيكم وعنا مشاركاتكم وفويساتكم يلي كمان بتغني البرنامج يلي هي الأحلى طبعا ببرنامجنا وأجمل الأغاني مثل غنية الفنان ميشيل خوري يلي عم نسمعها هلا من عند ميلينا بترافق صباحاتكم كل يوم من الاثنين للجمعة.
0: بيتر الأشقر بدي أقول لك إنه عم نعمل فحوصات آخر السنة بعد في 3 أيام ومنخلص بدهور شوير مدرستنا
1: وعم تعمل روتريت عم تدرس عند التيتا وعتل هيك التيتا هلأ بالأكل وبالبونشوز وتلتقي عند درسك لأنه التيتا بتضل الطعمينة.

0: رغم من كل شيء عم نعيشه، رغم كل التحديات والظروف الصعبة، في شيء بلبنان بيضل أقوى من كل شيء، هو الصيف يلي بلشنا نستقبله. صيفية بلشت وبلش مع الحنين والسهرات الحلوة، وخصوصا كل الناس يلي طلعوا على الضيع مثلنا أنا وميلينا، والناس اللي بلشت تروح على البحر. هيدا لبنان جبل وبحر. مثل كل سنة لبنان فاتح إيديه وفاتح قلبه وناطر أحلى ناس، ناطركن رغم كل شيء. تعو كل اللي المنتشرين، كل المغتربين بكل دول العالم اللي عم تسمعونا، كل إخواننا العرب، صدقوني الصيفية من دونكن ما بتسوى شيء. تعو ما في شيء، ما تصدقوا شيء، عايشين أحلى حياتنا، عم نسهر وعم نغني وعم نمضي أحلى لوقات، وفي بعض المهرجانات رح بتبلش ليكو اليوم وبكرة والأحد بحديقة السيوفة هون حدنا بالأشرفية، عاملين مهرجان العسل. حديقة السيوفة يلا ناطرينكم مهرجانات كتيرة. برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، مجموعة روجيه سعد للمحافظة على الطيور، كمان منظمين معرضهم السنوي للنحل والعسل والمون البلدية والحرف والأشغال اليدوية اليوم وبكرة والأحد. افتتاح المعرض اليوم الساعة 5 بعد الظهر بحديقة السيوفة بالأشرفية، بس بيستقبلوكن السبت والأحد من الساعة 1 الظهر وحتى الساعة 8 المساء، ناطرينكن فإذا بحديقة السيوفة. طارت مثل النحلة، المعرض السنوي للنحل والعسل والمون البلدية والحرف والأشغال اليدوية. أكيد نادي عبد الحي رايحة. يا بلسم لجروحي
1: لو مني بتروح. بونجور شانويل، بونجور مالينا، بونجور الجميع. عم نطلع أبليكيشن وعم نسمعكم من منطقة درب السيم. يلا شانويل ناصرين لولادتي التنين، ومتمنى لكم يكون كتير حلو يا رب وآمن. يلا نحكي التنين الله راض.
0: ليه ما خبرتنا إذا مبسوط

0: بفستان الكحيل.
1: ايه ما قلت لنا الي عبد الله الكوراني قد ايه محمس ليوم الاثنين عبد الله الساعة 5 بعد الظهر؟ شو في الساعة 5 بعد الظهر؟ لا لا لا سوسو بتغنش حالها حلو الواحد يغنش حاله. اوقات بتبعت لها لميراي سوسن جيجي وقت قالت لها ميراي لا ما فيك تسجل بهالطريقة. ساعة بتبعت لي اسمها سوسن جيجي ساعة جيجي سوسو. هلا اليوم بعتت لي سوسو جيجي يعني بس خبريني عائلتك جيجي واسمك سوسو من ماروكوز.
0: طلت مثل فراشي
1: طلعت نادية محضرة وبعتت لي الافيش تبع السيوفة الليلة انا بيت كمان والله والله والله والله عيد الموسيقى يعني مش بس هيدا الاسبوع معرض النحل والعسل بحديقة سيوفة كمان الاسبوع اللي جاي الجمعة والسبت ب 12 و13 عاملين بحديقة سيوفة عيد الموسيقى مع انهم مسبقين جمعة وفي أنشطة للأطفال للأولاد في لايف دي جي في سوق للأكل ومعرض وأنيماسيون دخول مجاني. فإذن كمان الويكند اللي جاي بحديقة السيوفة بالأشفية.

0: وي
1: العوافي
0: يا هلا،
1: كيفكم اليوم؟ والله يا شربل، شو هالسرعة البديهة عند ميلينا؟ قلت لها في معرض للنحل والعسل، دغري فاتي طارت مثل النحلة. يلا أحلى صباح ونهاركم سعيد جميعا على المطار.
0: ولك يا شربل، هيدي ميلينا أقوى مخرجة على الأف أم هلا، عم بتكلفنا كتير، عم تهلكنا بمعاشها ميلينا، وكل مرة بتطلب زيادة. برافو إلي من القرية، برافو إلي من القرية، مظبوط. انت قلت التنين راجعة عالهوى، مظبوط.
2: صباح الخير لألك شربيل ولمالينا ولكل المستمعين. يعني شو بدي أقول لك، كانت ويت أرجع التقى فيهم وأحكي أنا وياهم، الله راد رح أرجع نهار التنين على الهواء أكيد على الساعة 5. وبدي أقول أنه كتير كتير كتير كتير كتير كتير اشتقت لهم لفنزاتي حبيباتي، فأنا ببوسكم وبدي أقول يسعد صباحك أنت ومالينا وصباح كل المستمعين، ويلا من الله راد منلتقى على نهار التنين. بوسكن كثير،
0: ناطرينك على أحر من الجمر. رولا شمية، يلا عبدالله الكوراني طار من التوك توك، هلا هلا رح يلموه على الطريق بحلبة. ودي مجدلاني كب كيس للشيبس، هلا الماستر من الشباك عم بقول أنا سمعت صح. لقرية ما تستهينيه، لأنه كمان كل صوته كل يوم بالأعلى صوته. إلي هلأ طاير على الطريق، الفرحة مش ساعته.
2: صباح الخير لألك شربيل ولمالينا ولكل المستمعين. يعني شو بدي أقول لك، كانت ويت أنه أرجع التقى فيهم وأحكي أنا وياهم، الله راد رح أرجع نهار التنين على الهواء أكيد على الساعة 5. وبدي أقول أنه كتير كتير كتير كتير كتير كتير اشتقت لهم لفنزاتي حبيباتي، فأنا ببوسكم وبدي أقول يسعد صباحك أنت ومالينا وصباح كل المستمعين، ويلا من الله راد منلتقى على نهار التنين. بوسكن كتير،
0: ناطرينك رولا شمية والعانة. عبدالله الكوراني قال لي شربول، من وقت اللي شفت المنشور المنشور بدي رفتحي للشباك، بدي كب حالي من التامن. عبدالله من وين نحن؟ بسوريا. احترامي لكل اخواننا السوريين، انه الملكة رجعت لنا من اول ما قريت المنشور، انه الملكة رجعت لنا بخير وسلامة. قلبي بلش يدق بسرعة وما عم بيوقف دق، وعم بيدوب من الشوق. في اغاني عم تستكشف الاستوديو، اغاني يعني كلبة ميلينا صغيرة، اغاني. تعال هون، تعال قولي بونجور للمستمعين. عندنا سيان اليوم، خلي تيجي سيان. من غير شر، ميلينا مبارح 8 بيرزيز بجيتا كونتري كلوب، لليوم اكيد حضرتهم. الله يساعد سيون، اليوم اغاني جاي تساعدنا. اليوم قديش عندك ميلينا؟ ميلينا كم بيرزي عندك؟ لانه ميلينا ما بتشتغل، ان شاء الله بيدفعوا لها على البيرزي $1,000، ما بتعملها نهار الاحد، بتركب من يوم السبت، ويلي ما بيقبلوا تركب لهم السبت باي باي. بغينا بيرزي وحدة. يلا قتلني عبدالله الكوراني منشور.
1: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، نهار حلو وموفق يا رب، وبون ويكند. جورج من الحدد.
0: ابو شريج، شربت قهوتك او بعد؟ انا هيدا فنجاني كيسكن، رح دق بالميكرو.
3: اجيت الصيفي،
0: مش معقول شو هالكافيه دو برازيل، هالكينا كافيه دو برازيل مصيبة. رح اعمل رشفة، رح يصير معي نشفان.
3: اجيت الصيفي بعرف
0: اغاني.

0: اجت الصيفية اللي حاضرين، بدنا نولعها الصيفية بالمشاريع وبالنشاطات، بس اعطوني لحتى تمروا سفرة اسبانيا والبرتغال بنهاية شهر تموز لثمانية اب، ومن بعدها بوعدكم انه رح نولع الصيفية. انتبهوا يعني يمكن ما ننطر لثلاثين تموز، يمكن نعمل شي مشروع نحن وياكم قبل، نطلع نمشي مثلا بالباروك بالمحمية، بلكي بنعزم معنا وزير زراعة يطلع يمشي معنا دكتور نزار الهاني.
1: بونجور شربير، يسعد صباحك، يسعد صباح الصوت الحلو،
0: شكرا
1: لأحلى مذيعة رولا شيمين، يسعد صباحك، انبسطنا اليوم كمان سمعنا صوتك هلأ،
0: تحية لألك.
1: نحن كمان ناطرينك، كثير ناطرينك
0: ريمو علم. ما تنسوا انه 7:30 يعني بعد ساعة وشوي بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع برنامج من قلب بيروت، وبتبقى معكم للعشرة.
2: صباحو شاربيل، صباحو ملينا، اول شيء بون ويك اند، وتاني شيء الا الملينا مرسي كثير على الاغاني الحلوه. معك بشير معنا من كفر دبيان.
0: شكرا بشير، مبسوط. حطيله لبشير غني طلعني عفريه لطوني كوي. يلا ليش هالحساسيه بينكم وبين اهالي فريه؟ لو انتم ضيعتين حلوين ايامه ايامه وما عاد قعده كرمال الطوابع. واو مدام إلهام سعد حاطة ركوة غير شكل لك هالفنجين، بتحس مدينة نفس النقشة. تغيفل هالركوة، حاطة الركوة ومصورت لي الكافي دو برازيل حدن لك. ألف ألف صحتين، بكرة خدي معك على البرتغال، خدي معك وقيتين بن كافي دو برازيل، ناخد معنا ركوة على الكهرباء. أنا الركوة لا، البنات علي عم بمزح معكم. أصلا ما تنسوا أنه بسفرتنا على البرتغال وعلى إسبانيا مين رايح معنا؟ رايح معنا شركة مطانس تريدين كلها رايحة معنا، يعني قدي رح يجيبوا لنا معهم قصص. رايحة أمه لشرب المطانس، تحية كبيرة لألا، وأخته مادونا يلي هي شريكة بشركة مطانس تريدينج مسافرين معنا. كمان بدي وجه تحية لتوني نحاس ومدام دوري، كمان زوجته يعني شو بقولوا بيت عمه لشرب المطانس. تحية لباتريسيا إذا عم تسمعنا وولادهم كمان. كمان رح ياخذونا معهم كتير قصص طيبة، بكرة مادونا رح تاخذ لكم كتير قصص طيبة معها، رح تاخذ لكم مع بيك رولز. والله إلهام إنه كانت عايشة آخر فترة بفرنسا دغري على الوصلة، غير إنه تسجلت بالرحلتين، برحلة البرتغال وبرحلة إيطاليا، دغري لحقت حالها بالكافي دو برازيل. بلينا بدك نصلي لحتى الله يوفقنا بها النهار الجديد.
3: بونجور لرولا، كثير كبيرة أكيد يا شربل، وأحلى صوت سعلين بين كل SMS عن جد، فمرسينا لكم عن جد شربل.
0: للوس مع احترامي لرولا وبحبها قد الدنيا، بس كل واحد بالنسبة له أحلى صوت هو صوته طلع على الهواء. أنت لأنه هالقد متيم ومهووس زميلتنا رولا شمية بتشوف انه هي الاحلى، بس كل واحد يشوف صوته هو الاجمل والاحلى.
4: بونجورك يا حلو، احلى شربول، معك العزوري من كاراكاس،
0: من كاراكاس
4: فنزويلا. هي انت ومدام ميلينا معزومين، اعزمكم على ترويقه كنافه، يلا مشوا معي.
0: تفضل لك العزيمه. فكرت رح ابعث لكم تيكت تجوا لعندي على فنزويلا شي أسبوع، لك هالعزيمة على كنافة. وكيف بتدفع؟ بتحول لهم لتغيبي بالأيام. عزمنا فنزويلا يا زلمة شادي، يسعد صباحك يا شادي.

0: يعني من المستحيلات أنا يكون صوتي أحلى من صوت رولا الشمية أو أحلى من صوتك على الراديو. مستحيل تسمع صوتي كيف بيطلع على الراديو.
1: بجنن صوتك، خرج تعمل شي فخرة معنا. يلا مين حجز هالأحد؟ حرام نامت أغاني أغونا. مين حجز هالأحد بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان؟ بس رحت أحد الماضي وشفتهم فلشين هالتراس، شي بيكبر القلب يفتح القلب، حسيت حالي إنه خلص إجت الصيفية. شو هالتراس يخزل العين بساعة شي 800 شخص. شو حلو القعدة حول هالبركة الكبيرة، وإذا قعدتوا على الطرف وبتتأملوا بجمال الطبيعة، طبيعة كفر دبيان وبتبين بوشكم بسكنتا وهالضيعة الحلوة، بتشوفوا المتن من تراس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. بتعرفوا شو بحب مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان؟ غير أكله غير لقمته، لقمة البيت، بحب هالمسرح. يعني بس يفتحوا التراس عندهم المسرح كأنه مسرح، يعني مش أنه الفنان بيغني بين الطاولات، عندهم مسرح كتير عالي، وين ما قعدتوا بتشوفوا الفنان غازي نجم هو وعم بيغني. إذا بدكم تحجزوا أحلى قعدة بيستقبلوكم على الترويقة، على الغداء، على العشاء، السبت بالليل، الجمعة بالليل، أي وقت، حتى إذا عندكم أي مناسبة، أعراس، خطبة، بروبوزل، أول قربانة، لأنه بيضيانا فوق بيعملوا الأول قربانات بالصيفية، أعمادة، طلاق، حيلا مناسبة. انبسط سامي مهنا بالطلاق، حيلا مناسبة بيستقبلوكم بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان بأحلى استقبال وأحلى الأسعار لمستمعي أغاني أغاني. شوفوا اللي بأرجله، الأرجيلة عندهم غير شكل، حرام مدينة أغاني بدها تجي لعندكم. أغونا تعي
2: زراتك غمزاتك هضامي على الحل،
1: شادي فرح. يلا بعد الصلاة في سوربريز كتير كبيرة، أغنية رح نمرقها لأول مرة ديو بعد الصلاة دغري. إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان 03-554-332، فإذا 03-554-332 خلينا شادي فرح. شادي صوايا يسعد صباحك، اشتقنا لك كتير، عملي الصبحية معكم تسوى الدنيا كلها. مرسي لك يا شادي، تحية كبيرة لك. شادي خسر خيه مش من زمان كتير، دايما بقرأ شو بيكتب على السوشيال ميديا، وأصعب شيء خسارة الخي. بعرف أنه الخسارة ما بتتعوض، بس أنه نشكر الله أنه رجعت تتواصل معنا وتحكينا. سميرة ضو من القرية كمان يسعد صباحك، اللي بيحكينا من القرية شرق صيدا. سميرة ضو بتحكينا من القرية بالمتن الأعلى، لازم نجمعكم ببعضكم من القرية. بس الفرق انه إلي ببلش صبحيته مع الكافيه دو برازيل، سميرة بتبلش صبحيتها مع قرعة متة. بس كثيري لي عيني شي مرة سميرة وبلش صبحيتك مع كافيه دو برازيل وليح عندك كل النهار تشرب متة. بسط سامي مهنا بحفلة الطلاق منين، قال لي ما في منك. والله في كتير بيعملوا حفلات طلاق. مرة الفنانة نورهان عزمتنا على حفلة طلاق وقت اللي طلقت عرض الأزياء الديراني، شو اسمه نسيت شو اسمه، بيت الديراني، عملت حفلة طلاق. تحية كبيرة لكم. إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حدكم وين ما كان فيه ما تتحججوا، بيجوني عند فضول، فيه عند جولدن ستار، بيكفر حباب، عند تريني سوبر ماركت، عند اليوني بري بالزلقة، في سوبر ماركت خوري موجودين بأميون وبالبترون عندهم كتير. هلا بعد شوي بذكركم بمطارح جديدة. خلونا نتوقف مع الصلاة 6:30 و5، أكيد كتار من المستمعين صاروا معنا، خلونا نحن وياكم نوحد صلواتنا بهالوقت. أول شيء كرمال لبنان، وثاني شيء كرمال ربنا لحتى يوفقنا بهالنهار.
3: معا نصلي.

رب بهالصبحية الحلوة نوقف قدامك بقلب مليان شكر لك ومنقول لك شكرا شكرا على كل شيء عم تعطينا اياه. شكرا على نعمة الحياة. شكرا على نهار جديد منوع عليك اليوم ومنلمس انه نحن بصحة جيدة وبعافية. نشكرك على النفس يلي عم بتخلينا نتنفس وعلى الأكسجين على الهواء يلي عم تعطينا إياه ببلاش بكل لحظة. شكرا على الشمس يلي بتنور أيامنا. هيدا صوت أغاني. وعلى المي يلي بتروي عطشنا وعلى الضوء وعلى كل نعمة صغيرة أو كبيرة يمكن مرات كثيرة منعتبرها عادية ومننسى قديش هي غالية لقلنا وثمينة. نشكرك على أهلنا، نشكرك على أولادنا، على أصحابنا، على كل شخص عم بتحطه بطريقنا لحتى يكون سند لقلنا، لحتى يكون محبة وفرح لقلنا. شكرا يا رب على الأوقات الحلوة وحتى على التجارب الصعبة يلي بتعلمنا ويلي بتقوينا ويلي بتخلينا نقرب منك أكتر وأكتر. يا رب علمنا نشوف نعمك بكل تفاصيل حياتنا وما نعتبر أي عطية منك هي أمر مسلم فيه. خلي قلوبنا دايما تكون ممتنين لإلك، تعرف تشكرك. عطينا سلام وفرح ورجاء وبارك كل مستمع عم ببلش نهاره معنا اليوم وكل يوم.

0: صلاة مقبولة لكل المستمعين يلي صلوا معنا ويلي رفعوا صلواتهم من قلبهم. إن شاء الله الرب بيتقبل صلاتكم وبيبارك نهاركم وبيمليه بالسلام والفرح وأهم شيء راحة البال.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: من جدد الترحيب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبتمنى تكون هالصبحية بداية نهار حلو، نهار مليان أمل وخير وبركة لألكن ولا عيالكن. روجين نصيف تحية كبيرة لك. مدينة إساعة منكم بالبيت اليوم، رجاء بدي يجيب لنا مي نسله.

الأغنية لأول مرة. يلا أول راديو على الأخير رح أسكت تقدمها فيي، بس بدي أقدمها. خلي منينا ترجع تعيدها، بس تركوا تليفوناتكم ما تستعملوا لي هالأبليكيشنز والشازام ومدري شو. مين بيعرف هالأصوات؟ هيدا مين عم بغني؟ حدا بتحبوه كتير؟ الريشة حبوسة. اسمع أغنية لأول مرة ديو الساعة 6 بالليل مبارح خلصت بأقوى استوديو، استوديو الفنان المبدع الموزع الموسيقي حسام صعبة. شو معقول شو شاطرين بالتليفونات و...

الشيبان من أستراليا، تحية كتير كبيرة لك من سيدني وأستراليا، اشتقنا لك. ترشيش فاضي بلك، مين عم يقطف الكرزات بغيابك؟ بدك تطلع نقطف لك الكرزات؟ أي متى بوصل الكستنة بترشيش؟ هالتوزيع الموسيقي الرائع للفنان حسام صعبي، حسام صعبي يلي كتير كتير جينيريكات، يعني جينيريك يلي منحطه بعيد الميلاد لصارت ستة من قلب بيروت، نفذ الفنان ميشيل خوري باستوديو حسام صعبي، والتوزيع الموسيقي لإله. هالأغنية رائعة للفنان سعد المجرد ومحمد فضل شاكر، تنفذت امبارح باستوديو حسام صعبي.

0: فهيم من الحدد عم تقول لك مرسي ملينا، بتحبها كثير هالترنيمه اللي حطيتيها نشيد المخلوقات.
1: صباحو ملينا،
0: صباحو،
1: كيف صحتكم؟ يا والله احلى صبحيه معكم، واحلى صبحيه مع قرعه متي. اذا كان سميرة الضو بقرايي انا بعبايا بالشب متي، اهلا وسهلا فيكم، اتمنى لكم احلى بو ويكند.
0: ومبسوطه مبسوطه عم بتخبر انعام، بدل ما تشرب فنجان كافيه دو برازيل ما قلنا لك ليحه كل نهار تشرب متي. قرعة شو بقولوا، بتضرب بقرعة. بس ما عم نطلب منكم بلشوا نهاركم مع الكافيه دو برازيل مثلنا، خلونا نوحد المشروب الصبح، نكون كلنا سوا عم نشرب كافيه دو برازيل. مش معقول اخواننا الدروز، شو بحبكم، بحبكم لانه عندكم هالقد انتماء، ما بتبدلوا المتة بشي تاني بس مرة واحدة. بدكم نحدد من اليوم للتنين كلنا سوا نوحد، يعني حتى اخواننا الدروز اللي بيشربوا مت الصبح، يلي بيشربوا شاي وانستنت كوفي وحيلا مشروب الصبح، يلي بيشرب ارجيلة كحول، في كتير بيشربوا الكول قبل الضو، ايوعوا نجد نتفق كلنا سوا. قولوا لي اذا بتوافقون الرأي، هيك بيكون عندكم مجال بالويك اند اذا بعد ما وصلتوا للكافيه دو برازيل تجيبوا بس ظرف واحد، والتنين كلنا سوا بدنا نوحد المشروب كافيه دو برازيل، وبدي تبعتوا لي صور التنين لحتى صدق انه عم نشرب كلنا سوا كافيه دو برازيل. شرفكم لانه نقصنا $500، بركي من زيد الاعلان على شركه كافيه دو برازيل. قالوا ليك ببعت له الصور انه كل المستمعين عم يشربوا كافيه دو برازيل. رح أعمل إعلان واحد ومن بعده بوعدكم إنه ميلينا رح ترجع تعيد الغنية من الأول، ولا كلمة ولا شو بقولوا بزمة، شو يعني بزمة، وحط الرجال إيده على شوارب وبقول ولا بزمة، بركي بسمة قصده. طانوس تريدينج داوخن بالمونديال، داوخن على سيرة المونديال. اليوم في سوربريز كتير كبيرة، أي ساعة ما حدا بيعرف، ضلوا اسمعونا. اليوم أول جهاز ريسيفر رح نسلمه لحدا من المستمعين لحتى يكون عم يحضر المونديال مجانا، فريق من شركة رايت اند رايتز، هالسيستر لكومباني لكيبل فيجن، رح يجوا لعندكم على نص بيتكم ويركبوا لكم لو كان بيتكم بفترة. رح يجوا يركبوا لكم ببلاش هالجهاز لحتى تحضروا المونديال مجانا. أول شيء مجبورين يعملوا لكم أول اشتراك اللي قيمته $65، اشتراك المونديال لوحده $95. يلا وإذا ربحت أديل تصور تنزل على المستشفى على سانت جون عم تلولح، حاضرة ماتش البرازيل على 3:30 الصبح، بيخلص الماتش وبتنزل دغري على المستشفى. بانوس تريدينج عاملين شيء كتير حلو مواكبة للمونديال، كل فترة الورد كاب فيكم تربحوا أكتر مع بانوس تريدينج، مع كل أوردر فوق $30 بفوت اسمكم بالسحب لتربحوا جوائز كتير قيمة. عم نحكي بلاي ستيشن، بي اس 5، عم نحكي موبايلز، عم نحكي فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. فإذا كل ما تطلبوا $30 من خلال الويب سايت اسمكم حكما فات بالسحب، إذا بتطلبوا $60 اسمكم بيدخل مرتين بالسحب. thanostrading.com. وما تنسوا كمان بالظهر تحطوا تكتبوا أغاني 15، أغاني 15 لتحصلوا على ديسكاونت بقيمة 15%. يلا الله يرحمك يا أبونا لويس على سيرة كلمة بالظهر. كنا أولاد صغار كان عم يوعظ عنا بكنيسة مرمطان، يسهل بكون عم يسمعنا رئيس مركز دفاع المدني بحراجل راني عيه، بيكون جده الله يرحمه أبونا لويس. أبونا لويس مين بيعرفه من أهالي حراجل عم يسمعونا وأهالي ميروبة؟ ك كان أهضم أبونا عم بيوصي بكنيسة مريم طانيوس للناس تروح تاخد الفاكسين تتلقح يعني بالمستوصفة تيشجع الناس. قال لهم حتى الرهبات تلقحوا وتلقحت أنا بالظهر بالكنيسة ويرجع يعيدها والناس تتضحك يقول لهم الرهبات الصليب تلقحوا وتلقحت أنا بالظهر. من طانوس تريدين كمان فيكم من خلاله تطلبوا أو لأي استفسار 03-929-83 يا الله قدي بده ينبسطوا اللي رح بيسافروا معنا على البرتغال وإسبانيا. طوني سعادة حضر شنط أكبر شنطك يلي حملها بكتفك لأنه عائلة طانوس تريدين كلهم مسافرين معنا شو محضرين لنا سيربريزات.
2: شفتوا على فرق بيته
0: بس مدينة وقفية نجزة وقفية نجزة يعني لك هالتعبير اللي بنستعملها بفكر حالي أنا بميروبة عم بحكي. كمان مطانوس تريدينج صار عندهم أكل وتريدس للبسينات أوكي استوردوهم والكلاب استوردوهم من أكبر مصانع بأوروبا خصوصا التريز جابوه من ليتوانيا من إيطاليا من عدة مطارح. وهلا اليوم أغاني

اجينا عزيمه ملينا عبالي لي الشباب من سيدنا استراليا 12 بول على ترشيش. رح احكي خيي لحتى يطلعك على الجنينه وتقطف كرز. ميرسي للوس وسلم لنا على مدام ليلى. اي متى رجعين على لبنان؟

0: بتسأل غنية خارج رقص بالسهرات.
1: بونجور شربل.
0: بونجور.
1: أنا اسمي سيلينا وكتير بحب السيدة أنا وهي بتسمعك وهي معلمة العربي. بحبك كتير.
0: وأنا بحبك كتير. كل السيدات بيسمعونا، حتى السيدة فيفيان بمعهد الرسل بالأبوتر بجوني بتسمعنا، والسيدة باسكال أوليفيا. ردينا شو اسمه السيدات اللي بيسمعونا بالأبوتر؟ أجواءنا بلشت أجواء الويك أند على هوا أغاني أغاني يولع الأجواء. مش معقول الدي جي ماضي كريم شو مهضوم. ماضي كريم بتتذكروه يلي بيلعب كمان موسيقى، هو دي جي كارلوس على أغاني أغاني. دي جي ماضي كريم يلي كان دي جي ثورة بطرابلس، هو زميل لنا بأغاني أغاني. خلينا نوطيلي شوي. سميرة سميرة ضو من رأي الفويس فاضي.
2: ايش هربولي، يسعد لي صباحك انت وبنينا.
0: يا هلا.
2: ولا بزمي هي عمينا هي بالفرنسي بازامو. حولينا عربي. ولا بزمي، يسعد لي صباحك. معك هدى.
0: هدى من لبنينة بتونس. بتونس لانه بيحكوا كتير فرنسي، كمان عندهم كلمات كثيرة اخدينا معربينا.
3: عشر ويل كيفك منيح؟ اسمي مارفن وحبوا انتو مالينا.
0: وانا ومالينا منحبك يا مارفن.
4: خلص اكرم عينك متنين وبتطالع. اوكي
0: نعم، بدي شوف صورة الكافي دو برازيل عندك يوم التنين، بدك تبعتي لي على الهواء. وريحة القهوة الكافي دو برازيل بدها تفوح من الشبابيك من عندك بي عبي. يا نجمة محلية السما فوقية. صارت ساعة 7 إلى 5، ما تنسوا انه 7:30 بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
5: هاي شربل كيفك؟ انا رايحة غنوة بالمدرسة.
0: واو.
5: وانا اسمي ياسمين رايحة عالمدرسة.
0: نيال قلبك اخدينكم تحضروا غنوة. نيالك سلميلي عليها وعلى جوزها جون.
6: وينك يا جار شرفنا عالصبحي القهوة عمار.
0: اقولك بأي غنوة مدينة ندقلها.

0: يشرب القهوة مع سكر يعني كيف يقدروا يقبلوها مع سكر؟ ما هي اسمها قهوة مرة.
1: بحب القهوة مرة، القهوة عالنار من غير سكر بالمرة.
0: يعني معقولة هال مش معقول عروض مؤسسة الأزل للمعدات، شيء ما بيتصدق ما بيتصدق.
2: صباح الخير لألك شربيل ولمالينا ولكل المستمعين، يعني شو بدي أقول لك، كانت ويت أنه أرجع التقى فيهم وأحكي أنا وياهم، الله راد رح أرجع نهار التنين على الهواء أكيد على الساعة 5، وبدي أقول أنه كتير كتير كتير كتير كتير كتير اشتقت لهم لفنزاتي حبيباتي، فأنا ببوسكم وبدي أقول يسعد صباح صباحك انت ومليانة وصباح كل المستمعين، ويلا ان الله راد منلتقى على نهار التنين. بوسكن كتير،
0: ناطرينك رولاتي رولا شمية.

0: اوكي.
1: خلص انام، اخذنا وعد على الهواء. الاثنين بتحطي لنا قرعة المتة على جنب وبتعملي ركوة قهوة كافيه دو برازيل.
0: ايه شربي، ما بعرف ليش راح فاضي. قلت لك انه نحن بعلاي ما في عندنا، منطقة علاي ما في عندنا كافيه دو برازيل.
1: شو هالحكي؟
0: وحتى قلت لهم، صرت حكيتهم مرتين ثلاثة وبيقولوا لي هالاسبوع هيدا، قلت لهم يا عم يجيبوا لنا على علاي ونحن بنروح بنجيب. ما في، يلا الهمة همتك ونصير نشرب كافيه دو برازيل.
1: انا بدي اوصل لك اياها على نص بيتك. بعتي لي لوكيشن لبيتك، وين بيتك؟ بالقريه، وانا بدي اوصل لك اياها. رائف من اليونان، من اتينا رائف سماره، تحيه كبيره لك. يسعد صباحك شربول، احلى شربول، ومالينا نهاركم مبارك، بتمنى لكم ويك اند حلو والرب يحميكم. ميرسي رائف. بعتذر لانه سوسو جيجي كانت رد علي، عم تقول شربول بلا عائلتنا جيجي، نحن سريين كاثوليك. وعرفت اللي بتحب القهوه كثير، الكافيه دو برازيل.
2: هاي شربيل، انا اسمي هابن، وانا طلعت ديسبونسي من هيديك الجمعه، بعد جمعتين رفقاتي بخلصوا مدرسه.
1: نيال قلبك، بس ما تشوفي حالك على رفقاتك. هلا حلو الواحد يكون شاطر ومتفوق، بس بهذا العمر لانه بيزعلوا منك اصحابك. قولي لهم عليه ادرسوا وشدوا حالكم، وبكره بتنجحوا، وسنه الجاي اذا بتشدوا همتكم شوي وتعملوا افور تطلعوا مثل ديسبونسير.

0: بدي ارجع احكي عن مؤسسة الأزه للمعدات. مش معقول استاذ جوزيف الأزه، تحية كبيرة لك، بدي صبحك بالخير. قديش بيوقفوا حد الناس؟ يعني الناس بتروح لعندهم عم تتفاجأ بالأسعار اللي موجودة عندهم.
1: بونجور شربيل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. النيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان ب$1.
0: واحد دولار بس، صدقوا. مؤسسة الأزه للمعدات بسد البوشية، المدينة الصناعية، على جديدة المتن، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، عفوا، على قطوسات سن الفيل، على الدورة، شارع أوكيوس باخوس، يعني حد مستشفى مار يوسف، وعلى قطوسات سن الفيل.
2: بونجور شاربور، بونجور مدينة، بونجور إلي، يسعد صباحكم، هابي ويكند.
0: ثانك يو صحا. رقم مؤسسة الأزه للمعدات 03-386-322. ليلى وين السهرة ميلينا؟ بالباكس؟ لا، بدنا نطلع بريفون. يلا ما عم بمزح، إذا حدا بده يلاقينا رح نكون الليلة بريفون يلي الأربع فتح. بريفون المولود الجديد للباكس كافيه يلي بيفتح بالصيفية على بولفار ريفون، هالضيعة الحلوة كتير. انتو فاتين صوب للايعات على شمالكن. بريفون كتير حلوة القعدة، مغيرين الديكور، القعدة كتير حلو بريفون. ناطرينكن ليلة، نحنا رح نكون على الساعة 9.
3: هاي شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا أندريا مسعود، بدي أقول بونجور للسيدة باسكال بالأشرفية العزارية، هي معلمتي العربي.
0: سيدة باسكال يلي وجهولها تحية من شوي. تحية للسيدة باسكال، لكل معلمات ولكل الأساتذة يلي عم يسمعونا. صباح صباحك شربول، أكيد نحن ناطرين رولاتي تنين. تحياتنا لك ماريتا درزة، يسعد صباحك ماريتا. لونا من الكويت، عم تقلي شربول أنا هون بالكويت ما لقيت كافيه دو برازيل، زعلت كتير، بس تجي على لبنان خدي معك وكثرة.
4: ما بقتش قادرة خلص ومش متحملة، بس تحلى عذابي فيه.
0: صباح النور ميلينا، قال ناوية تخلينا ندوب بزوقك الفني عند هالصباح. هيدا عبدالله الكوراني. عبدو من ألمانيا، يسعد صباحك يا عبدو. مهران كمان من جون، يسعد صباحك. توني متى كمان من صباحك بالخير. شربول اليوم طالعين على مطعم كنز ميروبا. يه يه يه إلي آيز أوف لبنان، إلي أي ساعة خلص منبدل للوس. مش عم بمزح، إذا طالع حكيني رح بعت لك رقمي. بدل ما نروح على بيريفون اليوم نروح بكرة. الكلام بالراحة شوية شوية شوية علينا شيخ. كنز ميروبا مطعم كتير حلو، انتو نازلين بنزلة ميروبا قبل ما توصلوا على الرومبوان على اليمين، كتير كتير قاعدة حلوة. شوفوا التراس يلي عم يفتحوه، بيطول العمر، القاعدة بتطول العمر على تراس مطعم كنز ميروبا. شو هالمطعم الغير شكل، يلا شو عاملين هالسبت او هالأحد او حتى الليلة على الغداء أو على العشاء، أو حتى فيكم تطلعوا وتستمتعوا بجمال طبيعة ميروبا. مش ضروري لا تتغدوا ولا تتعشوا، فيكم تاخدوا نفس أرجيلة، فيكم تاخدوا دسير، فيكم تاخدوا فواكه. إذا محتارين وين تروحوا، ناطرينكم بمطعم كنز ميروبا على الأوتوستراد دغري. كل الأصالة، كل الكرم عندهم، والطبيعة الحلوة مثل ما قلنا بقلب أعالي كسروان. شوف قد حلو هالتراس عندهم، بتقعدوا على التراس عندهم، تحتكم نهر ميروبا وقدامكم بتشوفوا فقرة وكفر دبيان ووادي الصليب بسموه هالوادي الحلو كتير يلي تحت المطعم.
5: مش احتمال القمر في مكان وقاعد والساحة
0: قاعدة صدقوني بتشرح القلب وبتطول العمر.
5: والمنافسة
0: في كنز ميروبا ناطرتكم أطيب مازة لبنانية مفتوحة. بدي خبركم سر انه اصحاب مطعم كنز هن بيوزعوا هن بيزرعوا ببسكنتا عندهم اراضي بيزرعوا فواكه بيزرعوا خضرة عندهم مواشي يعني كل شيء بتاكلوه بمطعم كنز ميروبا هو من ارضهم من عندهم يعني رح بتلاقوا اطيب المشاوي عندهم كاس العرق عندهم غير شكل اي مشروب بتختاروه وحتى إذا بس مثل ما قلنا حابين تطلعوا تتسلوا تقضوا وقت بعد الظهر على الغروب تاخدوا نفس أرجيلة مثل ما قلنا قهوة حلويات تعيشوا أجواء ما بتنتسى. والحلو بمطعم كنز ميروبا لو كان عندهم باند وموسيقى كل سبت المساء والأحد الظهر حتى فيكم تطلبوا على كارت ما بيجبروكم بالفورمول. في عندهم خدمة ديليفري للمناطق المجاورة من خلال توترز أو على هيدا الرقم 81-569-509 81-569-509. وإذا عندكم مناسبة عرس خطبة بروبوزل أي مناسبة أعياد ميلاد حفلات تخرج هلأ عنا بالمناطق فوق بيعملوا الأول أربانة بالصيفية عندهم صالات كتير حلوة يعني هي صالة واحدة كتير كبيرة بيقسموها يعني عندهم بطريقة بتنقسم ما بتبين انه صالة كبيرة بيقسموها لكذا صالة بيسكروها كليا. هيدا عدد تراس يعني صالات مطعم كنز بتستوعب من 150-450 شخص ومعمول مصممة بطريقة مميزة كتير ما في ولا عمود بالمطعم بالنص ولا عمود. ما تنسوا مثل ما قلنا كل سبت بالليل وكل أحد على الغداء عندهم برنامج فني منوع مع باند موسيقي وأجواء حلوة كتير وخصوصا للعيلة. مطعم كنز ميروبا الطريق العام قبل رومبوان ميروبا على اليمين وعندهم مواقف سيارات قد ما بدكن مش على الطريق مثل غير مطاعم بيكبولكن سياراتكن على الطريق عندهم مواقف كتير كبيرة مواقف واسعة على مد العين والنظر. فإذا للحجز والاستفسار مطعم كنز ميروبا 81-569-509 مطعم كنز ميروبا رح بتزوروه مرة ورح بتصيروا ترجعوا له مرة واثنين وعشرة.
6: يا شاويش يا شاويش
7: شو هيدا حكوا على الواطي ولك
0: دائما بذكر المستمعين يلي ما بلحق ياخد رقم اي معلن او كل حدا بده اي شيء من الفترة الصباحية نحن مخصصين لكم رقم لألكم 24/24 بس ضروري تبعتوا واتساب او فويس مش اتصال بليز. رقم المخصص لألكم 03-777-969 03-777-969
8: لك ويلكم تو ريفون
9: او كل حدا
8: معك من ليف لوف ريفون شخصيا
9: مخصصين.
8: هلا هلا استاذ شربل
0: اهلا فيك. اصلا بس يفتح ب يعني فتح الاربع هو بريفون يعني لا ما حتى بالغ وقول كل ليله كل ليله في يقول لك ستيف انه ليله ايه ليله لا ليله ايه ليله لا بريفون. صباحكم شربول وميلينا ونهاركم حلو وأحلى ويكند بتمنى لكل المستمعين. كولات من جل الديب يسعد صباحك
10: اللي بعدك عايش بي
0: يا عمي. هالحملة اللي صايرة على وزيرة التربية كرمال الامتحانات الرسمية وهي معندي
10: ضعيفة معك قوي
0: بدها تعمل الامتحانات

حزب الله بلغوا انه ما رح يلتزموا بوقف اطلاق النار. حتى هيئه البث الاسرائيليه نقلا عن مسؤول اسرائيلي قالت انه وقف اطلاق النار مع لبنان هو فرصه للبنان لتفكيك حزب الله، واذا ما تنفذ وقف اطلاق النار نحن اتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تفهمتنا كتير منيح، نحن ملتزمين بتوفير الحماية لسكان شمال إسرائيل، يعني ما رح يسكتوا على كل ضربة رح توصل عليهم.

هاي شربول بدك تربحنا كنز ميروبا. سوزي سوزي فيك تطلع على كنز ميروبا، ما هو مجرد زيارتك لعندهم ربح. بدي لكم شغلة، بس اتصل بمطعم كنز ميروبا رح ارجع اعطيكم الرقم يلي هو 81 569 509. مجرد تتصل فيهم قولوا لهم انه انتم اخذتوا الرقم من اغاني اغاني، رح يطلع لكم ديسكاونت 15% على الفاتورة. 15% على الفاتورة.

0: Allô? Allô?
1: Allô, allô?
0: Bonjour. Ah ben Souzi. Bien à Mirki Maé.
1: مرتبط.
0: إيه وين سوزي؟ لا إيه خلاص كان بدنا نسلم على سوزي معك شرمل سعادة من إذاعة أغاني.
1: إيه أهلا أهلا كثير.
0: سلم لنا عليها إلا التنين ترجع تحكينا بعزمها على كنز ميروبا. بس بما إنه مش هي ردت علينا ما رح بدي سلمها العزيمة لإلها دغري. أوكي؟
1: لأنه حكيتك من رقمي.
0: آه أوكي طيب خلاص التنين تبعت لي. أوكي؟ تحية كبيرة لإلك.
1: يا هلا.
0: باي باي. كان بدنا نفاجئها لسوزي ونعزمها هي شخصيا. نجيب انت على راسنا وعيننا.

لكل اللي عم يسمعونا على الابليكيشن اونلاين بكل انحاء العالم وبلبنان بالمناطق البعيده كمان بنسلم عليكم شو ما كان الوقت عندكم هلا. نحن من بيروت من قلب بيروت بنقلكم صباح النور. بعد 17 دقيقه على القد بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع برنامج من قلب بيروت.

0: هالدهانات بريمو مش معقول. تعرفوا بدنا ندهن النادي بميروبا، نادي الاتحاد ميروبا، يعني اكيد بريمو بيعملوا دعايات معنا، بس سالنا ناس متخصصين قالوا لنا في ماركه اسمها بريمو. قلنا لهم عن جد بريمو؟ بريمو هن كمان دهنوا نادي التضامن حراجل، بقول مبروك لنادي التضامن حراجل على الانجاز اللي صار قبل امبارح، فوزوا على الشانفيل. إذا عندكم ملاعب، بيسينات، المدارس هلا بس تسكروا بدكم تزبطوها قبل ما ترجعوا تفتحوا الموسم اللي جاي، الجاردوري ما إلكن إلا بريمو، عندهم كل أنواع البويا، ما بتعطي ريحة أبدا، ما بتأذي الصحة. عندهم مثل ما قلنا للملاعب، للجاردوري، للمدارس، بريمو للدهنات، عندهم الحل صدقوني. دهنات بريمو للملاعب والجاردوري كتير كتير قويين، كتير قوية، آمنين وبيضاينوا سنين وسنين، ما بيزحطوا. يعني إذا بتدهنوا أرض الملعب أو الجاردوري ما بتعود تزحط أبدا، بالرغم من أنه هيك بتعطي نعومة بس ما بتزحط أبدا. وعندهم كل الألوان يلي بتفرح القلب، لأنه سلامة الأولاد كتير بيهمة لشركة بريمو. دهانات، حتى دهانات بريمو للملاعب تركيبتها غير أنه قوية، هي صديقة للبيئة، ومثل ما قلنا آمنة 100% على الأطفال. تتأثر بالشمس، ما بتبوخ يعني، ولا بالشتاء ولا بالتلج ولا بالحركة الزايدة والتدعيس الزايد، ولا بالسكربينات المروسة. دهانات عن جد للملاعب والجاردوري من عند بريمو، بتحسوا يعني لو مرق سنة عليهم بتحسوا وكأنه دهنينهم جديد. مثل ما قلنا الألوان بتضاين، شو بيخطر عبالكم من الأزرق السماوي للزهرة اللي بيفرح، كل شي موجود عندهم. وأهم شي بيتنظف بسهولة. هيدا رقم الهوت لاين لبريمو 0190-822. هن موجودين بكل لبنان، بس إذا بدكم تعرفوا مين الوكيل الحصري لقلهم بمنطقتكم اتصلوا على الهوت لاين 01-902-822، وهن بدلوكن على أقرب وكيل حصري لدهانات بريمو على بيتكن. بتتكي كأنه البكي بيريحي، بندر عيوني للبكي مش عاجبك لون السماء.
1: بونجور شربين، أنا تيريزا وخي آدي منقلك بونجور، ونحن هلأ رايحين على الإيكوال،
0: وأنا كمان بسلم عليكن وبقلكن بونجور. يا الله، معقولة غارق إسرائيلية؟ عمي شو إلها علاقة ببنك عودة؟ شوي غارق إسرائيلية على فرع بنك عودة بسانتر الساحلي بمدينة صور.

0: بدكم لكم شيء بس ما تقولوا لي شو. اليوم بوقفتين الأخبار الساعة 8 والساعة 9 رح بيكون في ربح وجوائز كتير قيمين، فانطرونا بس يكون مع ميراي على الساعة 8 والساعة 9 بالوقفتين في ربح. وجائزة الساعة 8 كتير كتير قيمة كتير، حضرونا حالكم ونسم بمحيها برجع برسم مش عايش بك. في يا حشوشي صاد صباحك مش هلا بيطلع جدول اسعار المحروقات على الساعة 9 تماما وبتسمعوها اولا على اغاني اغاني.
1: صباح شربول يعطيك العافية ان شاء الله يكون عليك حلو.
0: يا هلا
1: ونعرف وجهنا تحية لأحلى أندريه بعينه.
0: ايه اوامر شرب الصغيب من كفر دبيان. شو هالأحد منتلاقى بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان؟ نحن رح نكون هونيك على الساعة 2 إذا بدك تلاقينا. حدا بيقول لك دنيا دمي مش معقول شو حلوة أجواءهم ولقمتهم عن جد كانوا لقمة بيت بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. من قلبهم بيعملوا الأكل. شو بشعت الإنسان اللي بيكون من جوا ملاك أو من برا بالأحرى من برا بتشوفوه ملاك بس من جوا بيكون شيطان شيطان مقصل.
1: هنتلاقى قاعدة بعشقوت حلو كتير.
0: ايه اوكي عشقوت كل يوم فينا نقعد بس تعالقينا وجيب لارا وريبيكا وجيب الحي كله لحتى نتغدى كلنا سوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. إذا بكم تحجزوا مثلنا احجزوا على 0355433322.
2: شربي كيفك؟ أنا ماريتا
0: وبدي أقول ماريتا
2: أنا بحبك كتير وأنا بحبكم كتير
0: وأنا كمان بحبكم كلكم سوا كل يلي سميتيهم. يلا 10 دقايق على القد ميراي عم تحضر حالها ونحن حبينا نستقبلها حطينا ركوة القهوة عم بتفقفق هلا قبل ما توصل بدقيقتين من لقم الكافيه دو برازيل. ينسيت لكم انه مطعم قلعت امرامي فتحوا الكاسل روف توب، يعني اذا بكن تطلعوا تقعدوا عندهم تاخدوا درينج تاخدوا ارجيلة بالكاسل روف توب فتحوا. تعرفوا انه بتشوفوا مطار رفيق الحريري الدولي من كاسل روف توب بعين سعادة وكل سبت والعاني بمطعم قلعت امرامي بعين سعادة. ليلى قام يبعثوا لي عندهم دي جي ليلى بالكاسل روف توب. يلا والعاني كيف بدنا نقسم حالنا يا عمي؟ انت نعمل شغله مدينة انت تروحي بمال وانا بمال في كتير بيعملوها. قلعت امرامي بعين سعادة ناطركن وبيستقبلكن احلى استقبال واطيب لقمة عندن. كل سبت عم بيكون عندن الفنان فادي الجميل والاحد على الغدا جلسة عود مع المطرب والصوت الرائع جوزيف عيسى. هدلا لازم تاخدي تسجلي ابسانس شي مرة من مرام وتطلع تحضر جوزيف عيسى بقلعة امرامي الاحد على الغدا. صدقيني غير طلته غير بالقليلة قاعد وعم تاكل لقمة غير شكل. يا ويلي هيدي الحمص اللي بيعملوها مع شمندر بقلعة هيدي بتقتل. اول ما ينزل الصحن على الطاولة اول سؤال شو هيدا بيعملوا بيخلطوا الحمص بطحينة مع الشمندر. يا ويلي شو طيبة.
3: أنا كريس سعادة. أنا اسمي كريس.
0: كريس سعادة؟
3: وجدته تبع اسمه جدته عبدو سعادة.
0: من وين أنتوا؟ من ميروبا؟ أنتوا من ميروبا؟
4: أنا ماما المجال.
0: يلا احفظوا تلاميذ المدارس.
4: عطيرين دنارك
0: بقى. بدهم يعملوا لكم كونكور، بدهم يعملوا لكم فحص فيها قبل ما تفرصوا. مين لحق يحفظها؟ يلا حدا لحق ابعتولي على 71 9 8 9 9 8 9. ابدا ما في مثلك يا هيوف.
4: في حمله وكتيبه وجيش
3: اهزر. جد طباعه عنده مطرات وانا بالحدث انا بتاني.
0: انت جده بيكون عبده سعاده تبع المطرات؟ يي سلم لي عبيك.
4: انتوا فين وانا فين؟ انتوا شويه
0: فكرتها هيوف. كانوا كانت ملينا عم تحكينا عدا انت.
4: انا ماما ماما المجال. انا ماما ماما المجال.
0: راكال يعني عملي سهرة ملينا مبلش الويكند بكير. راكال حطيله من بعدها هيوف. وسلم لي على البابا وعلى الماما ليا. ذكرتيه ملينا بيو لزميلكم في الانديوم هيك خريج انديوم.

0: مين حجز بشاليه بجوار الدير؟ حد دير مار شربل بيعني يا. مش معقول. شو هالمشروع الغير شكل؟ جوار الدير هو مشروع موجود بعناية حد مار شربل. فيكم تاخدوا شاليه، فيكم إذا ما بدكم تاخدوا شاليه فيكم تطلعوا لأحد أغو بأي وقت، تعملوا بيكنيك عندهم، بيعطوكم منقل، بتاخدوا الأرض عندهم، قاعدة كتير حلوة، دغري بوشكم الدير، بعيد بالسيارة دقيقتين عن دير مار شربل وعشر دقايق ماكسيموم مشي. هيدا رقم التليفون 03-141-104، رقم فأزن جوار الدير حد دير مار شربل بعنية 03-141-104. قاعدة غير شكل.
1: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
0: يلا مين حفظة؟ شو المطلوب؟

0: الجامعة اللبنانية أعلنت عن تأجيل الامتحانات بالجامعة اللبنانية بالجنوب وبصيدا أسبوع إضافي.
1: أنا في مرحلة اللي بيزعل بيرضى وحده واللي بده يرضى
0: يعني حتى الأحد 14 حزيرا حتى مساء الأحد
1: حتى اسحب البطاقة لون أحمر هيدي اللي تسحق القلوب.
2: بونجور بونجور شربيل بونجور مالينا بونجور مدام ري يسعد صباحكم ونهاركم حلو يا رب وأحسن صباح للزميل والخي جورج حبيب
0: اللي بشو بتشتغلوا
3: وقديني سب
0: للوس
3: ما حصلش حاجة
0: كل يوم صار لنا أربعة أيام كل يوم كل يوم كل يوم عم يجينا بالإحصاءات من غرفة تحكم مروري كل يوم في قتيل على الطرقات. انتبهوا الله يحميكم حطوا التليفونات على جنب ما تلتهوا بتليفوناتكم
1: وبخبط دماغي في كل حيطة ما بردش علي يقول لي كلمة كانت بسيطة.
0: وعلى سيرة الحوادث على الطرقات مشكورين اتحاد بلدية كسروان الفتوح بارح ما بعرف إذا سمعتوا على الساعة 8 كمان نائب رئيس الاتحاد الأستاذ بيير الدكاش رئيس بلدية النمورة وأطلق مشروع تأهيل وترميم الجور بميروبة وفريا وزوق مصبح على هالطريق. أنتوا طالعين زوق مصبح على فريا ومشكور لأنه قال لي بلشنا من ضيعتكم بارح كل نهار عم يشتغلوا بميروبة برشوا الزفت يعني من الجسر وين مطعم زهر التفاح من بعده لعند مطعم جلسة الموقدة. مشكورين اتحاد بلدية كسروان هذه مش مسؤوليتكم مسؤولية وزارة الأشغال بس مشكورين بعد المتابعة معكم تبنيتوا هيدا المشروع رغم انه الامكانيات ضئيلة. شكرا لكم باسم كل اهالي كسروان وميروبة خصوصا من لكم ميرسي.
2: جورج بشتغل بالام تي سي
0: الله يحميكم
2: وانا بشتغل كنت عند ابو خليل احنا كنا مع بعضنا قبل
0: ابو خليل
2: سنة قبل ما يفلس ابو خليل كنا مع بعض
0: قبل ما يفلس
2: وعملنا عيله عند ابو خليل شيء ما بعدنا لهلا بنشوف بعضنا
0: مشكورين.
2: يسعد صباحك يا شربي
0: تحيه لك. هلا ابو خليل هن اللي عندهم الفريش توترز
4: حلوين وش معنى انت كل لما تخش
0: مكان. يلا كم دقيقة وبتلاقيكم ميراي على الهوى مع من قلب بيروت.
5: هاي شربير كيفك منيح؟
0: كثير منيح.
5: انا اليوم بدي اعمل فوت من اكل وانا الايا رايحة على الاكل مع بابي.
0: نيالك يا الايا. الايا انت بس تطلبي كعكة من عند كعكتنا اللبنانية بيجوني بيعطوك اياها ببلاش او بدفوك حقها. هي لك بتاكلي كعك ببلاش. قبل ما نختم بدي اذكر المستمعين خدوا سياراتكم خدوا موعد عند فولت ماكس وصدقوني بنص ساعة اكتر شوي حسب قوة الموتور بينطفولكن الموتور بصير يحرق كربون مثل ما لازم بتصير سيارة تحسوها عم تتنفس صح يعني تلقائيا بخف مصروف البنزين. خدوا موعد رح أعطيكن الرقم وفيكن تختاروا موعدكن بفروعاتن المنتشرة بالدورة بطبرجة ببعبدة بزحلة بصيدا وبمدينة طرابلس. هيدا رقم الفولت ماكس 7885 1177 7885 1177

0: منكون وصلنا لنهاية برنامج صارت ستة لهالصبحية، صبحية يوم الجمعة 5 حزيران 2026. بدي أتمنى لكم نهار حلو، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وين ما كنتوا وشو ما كنتوا مقررين تعملوا اليوم بعد شغلكم أو بكرة السبت أو الأحد. أوعى تقعدوا ببيوتكم، أعطيناكم كذا نصيحة. أكيد إحنا مكافيين معكم للساعة 10، بس هلأ رح بتبلش فترة جديدة، برنامج جديد من قلب بيروت مع ميراي، ومنكمل مثل ما قلنا للعشرة. معكم أنا شربل سعادة والمخرجة ميلينا، بدي أقلكم مرسي لأنو سمعتونا كمان اليوم وبترفقونا بكل يوم. انتبهوا على حالكم، مرسي ميلينا، يعطيك العافية. فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء. اوعى تغيروا الموجة عن 87.9، وبس وصلوا عمال كتبكم فيكم تسمعونا أونلاين. باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة. أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
2: من قلب بيروت.
3: نحن أولاد ناس ومع الناس.
4: أنتوا أحلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: مكرونة بلحمة.
3: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
4: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
8: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق أنت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

صباح الخير. لحظة بس تصبيت الأجواء، التليفون والقلم والدفتر والعوينات وكبية الماي والقهوة، روقوا روقوا، بدنا الروق. تحية لكل المستمعين، اليوم الجمعة. خي مش هيك وعيتوا الصبح وقلتوا خي اليوم الجمعة؟ اليوم الجمعة 5 حزيران 2026، صباح الجمعة، صباح اليوم اللي أول ما يوعى الواحد بحس إنه في شيء هيك غير شيء، سبحان الله. يعني يمكن لأنه الويك إند صار على الباب، ويمكن لأنه بعد كل الأسبوع، بعد 5 أيام ركض، التزامات، ألارمات، مواعيد، أخيرا صار في وعد صغير بالراحة. تحياتي لشربل وميلينا، رح نرفقكن اليوم لغاية الساعة 10. يعني في ناس اليوم فائت وهي عم تعد الساعات ليخلص الشغل وتبلش الويكند، وفي ناس أصلا ما عندها فرصة يعني وعم تشتغل مثل كل يوم، وفي ناس بعدها نايمة تحت الحاف، لا مش حاف، شو شوب، تحت الحرام، ومش حرام صوف. وعم بتفاوت حالة، بقوم هلا ولا بعد 5 دقايق، ولك خليكن

بيعرفوا انه الحياة كلها تقريبا عبارة عن هالمفاوضات الصغيرة، انه بقوم هلا ولا بعد شوي، برد هلا او بعدين، ببلش الدايت اليوم او من التنين، بروح على الجيم او خليها لبكرة، على طول في مفاوضات بينك

0: كاين عندكم شي زعجكم، خبر مش حلو، مشكلة بالشغل، أو حتى مجرد نهار مش راكب على مزاجكم، يلا بدنا نجرب اليوم نعطي حالنا استراحة صغيرة، فنجان قهوة، قاعدة على هالبلكون، مشوار قصير، غنية بتحبوها.
1: روق علي شوي مشي،
0: صباحكم رايق مثل نسمة بحر.

0: ناصرين بعتي لي بكير عم تبعتوا لي فويسات بكير. يلا خليني اسمع نسرين قبل ما نروح على البريك.
1: بونجور ميرو، يسعد لي صباحك الحلو. انا اليوم بدي استغل الفرصه وعايد حالي، اليوم عيد ميلادي، بدي اتمنى لحالي الصحة والعافية والفرح يا رب
0: يا رب،
1: والسعادة، وأهم شيء ربنا يعطيني الصحة تضل واقفة قدام ولادي، كبرهم وربيهم وافرح فيهم وشوفهم هيك عم يكبروا بالنعمة والمحبة وكل شيء حلو. وميرسي لك يا ميراي،
0: إيه
1: سعيد يا رب.
0: إيه شو حلو هالفويس، ذكرتيني إنه أنا بس كانوا أولادي صغار. يا الله مثل هلأ، مثل هلأ نسرين حبيبتي، الله يطول بعمرك وتضلي معهم، ما تخافي ما تخافي، الأيام قدامك وإن شاء الله يا رب دايما بالسعادة والصحة وتضلي هيك قدامهم واقفة. كنت دايما أنا فكر وقول مثل ما عم تحكي إنه يا رب اعطيني بعد أيام خليني يكون حدهم بالمدرسة، بدي ساعدهم، بدي درسهم، بدي وبعدهم صغار بس فيتوا على الجامعة، قول يا رب اعطيني بعد أيام خليني معهم بالجامعة، بدي أقويلهم شخصيتهم، بدي أعطيهم هيك أهداف بحياتهم، بدي ساعدهم وقت كبروا وتجوزوا. قول يا رب، عرفتي بكل مرحلة بتقولي يا رب إنه يعطيك عمر زيادة. إن شاء الله يا نسرين تضلي حواليهم.

0: نحكي اليوم وشو بدنا نخبر عن غليموري؟ اكيد انا عندي ساكوش كبير حاطه فيه كل البرودكت من غليموري. بستغني عنه هيدا السكوش عبكرة الظهر عشية بالجزدين عالبحر وين ما كنت رايحة بدي يكون معي هالبرند التلياني غليموري كوزمتكس وين ما بروح.
1: كل اللي الناس شايفين ما يجيش واحد في
0: أكيد. هالبرند التلياني موجود بالسوق بلبنان وبالإمارات ومتخصص بالعناية بالبشرة. جودته عالية كتير، أسعاره مدروسة وما رح تصدقوا أسعاره. بدي منكم تهتموا ببشرتكم حتى لو ما كنتوا طالعين من البيت. يعني كل ستات البيوت اللي عم يسمعوني بدي إياكم الصبح تقوموا تعملوا الروتين الصباحي مع غليموري. انتوا رح تحسوا بالفرق، مش ضروري حدا يشوفكم، انتوا تطلعوا بالمراية وتكونوا راضيين عن نفسكم وحالكم. هيدا اللي بيعملكم يا غليموري. أول ما بتجربوا دغري رح تحسوا بالفرق وبالكواليتي المميزة مقارنة بالسعر. تابعون على انستا، حطوا غليموري اندرسكور كوزمتكس، وكمان فيكن تطلبوا عبر واتساب على 71-08-74 71-08-74 أو فيكن زوروا الموقع glimorecosmetics.com. ما تنسوا تحطوا دايما البرومو كود تتحصلوا على ديسكاونت 10% على كل برودكت تشتروا من غليموري. غليموري رفيق لكل الصبايا والستات والشباب والرجال.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: توقعات الفلك والأبراج.
0: نبدأ مع برج الحمل. يا حمل اليوم عندك طاقة بتخوف، بس المشكلة انك مش عارف وين تحطها. يعني بدك تبلش 10 شغلات بنفس الوقت. نصيحة اليوم، ركز على شغلة واحدة، واذا عصبت خفف، مش كل كلمة بدها رد سريع. اليوم ما بده حدا يقرب عليه من أول النهار. ممنوع النقاش، ممنوع الأسئلة، ممنوع الحياة بشكل عام. بس يا ثور أنت إنسان لطيف وحنون. برج الجوزاء اليوم عنده 17 فكرة بنفس الوقت ولا فكرة مكملة. ببلش يحكي بموضوع بينسى شو كان عم يحكي وبيكفي بتاني موضوع. الناس حواليك ضايعين وانت ضايع معهم. برج السرطان اليوم حساس زيادة عن اللزوم. إذا حدا قالك صباح الخير بتحسها هجوم شخصي، بس بالحقيقة اليوم أنت حنون وأي كلمة حلوة بتفرحك. برج الأسد داخل يعني على نهار مقتنع فيه أنه هو نجم اليوم ومش غلطان كتير، بس ممكن تتضايق إذا حدا ما انتبه لك خلال 5 دقايق. برج عزراء اليوم هالبرج بده على طول يرتب كل شيء حتى الأشياء اللي مش مفروض تترتب. أكيد هيدي نفسية وممكن كتير إنه كل يوم الواحد يقول بنفسية يقوم بنفسية مختلفة. وين صرنا؟ برج الأسد لا برج الميزان. برج الميزان ليش مش عارف شو بدك اليوم بين الشغل والراحة بين الناس ونفسك؟ في احتمال حدا يطلب رأيك أو يدخلك بموضوع ما إلك فيه. برج العقرب اليوم عميق بالتفكير وعم بتلاحظ تفاصيل ما حدا غيرك منتبه لها. في موضوع داخلي عم ينضج عندك قرار أو إحساس أو موقف. القوس عندك رغبة تطلع تغير جو أو تهرب شوي من الروتين. بدك إحساس حرية. حاول إنه تعمل شيء صغير يكسر الروتين. برج الجدي اليوم جدي زيادة عن اللزوم. في مسؤوليات عم تفكر فيها حتى بوقتك الحر. حاول إنه تفصل شوي. الشغل ما رح يهرب. برج الدلو عندك أفكار جديدة بس مش كل فكرة لازم تنفذها فورا. في إلهام بس بده ترتيب. اجتماعيا في تواصل مفيد أو لقاء بيحمل طاقة إيجابية. يلا وصلنا لبرج الحوت. اليوم الحوت حاله حال شاعر حالم ومش عارف وين حاطت مفاتيحه. ممكن يضحك ويبكي بنفس الدقيقة من دون سبب واضح. أي كلمة حلوة بتأثر فيك كأنها فيلم كامل.

قبل ما نبلش المواصفات بدنا نقول هابي بيرثدي لميراي سعيد من شربل ودانيال كرم، ينعاد عليك يا ميراي بالصحة والعافية. يلا أول شي مولود 5 حزيران، فضولي كتير، بده يعرف كل شي ويسأل عن كل شي ويفتح كل موضوع حتى لو ما كان مفروض ينفتح أصلا. شخصيته اجتماعية خفيفة، عنده جانب بيحب يخفي شوي أسراره وأحواله، سريع البديهة، ذكي بالكلام وبيعرف يختار كلماته. عاطفياً هو من الناس اللي ما بيعطوا قلبهم بسهولة، بس إذا عطيوا بيعطوا اهتمام وحضور حقيقي. هو دايماً عنده طاقة لبداية جديدة.

مستمعينا اكيد نحن وياكم مرافقينكم لغايه الساعه 10. يلا خليكن معنا خلال هالوقت لأنه عنا أفكار عنا أخبار حلوة إن شاء الله تعجبكن اليوم.

مشاعر جدا مناسبة ومنافسة. شو اسمه هالبراند؟ بيبي لاند. أكيد لتستفسروا إذا ما لقيتوا حواليكم هني بيدلوكم. فيكن تحكون على هيدا الرقم 76 665 759. كمان مستمعينا فيكن تابعون على إنستا، حطوا بيبي لاند دريمز. إذن بيبي لاند فيكن تتواصلوا معنا على هيدا الرقم، بدي تجربوا لأنه براند بتجنن. 76 665 759.

حبيبة قلبي بس مين انتو بليز بس تبعتولي بليز بدي منكم هاي الشغلة الأساسية بعتولي أسميكم مرسي ميراي أول شخص بيعيدنا اليوم عيدي أو مظبوط كل شيء قلتي خاي محلك تحت لك أنا تحت لك هاي عمدري صراح بتمر إلا وبحبك كله بعدين أكيد القانون تبعنا ما تفتكروا أنه في قانون يعني بالنسبة للفويسات بس بليز فوق ال 15-20 ثانية صار بدنا نفتح بدنا نعمل اجتماع يعني أنه دقيقة ونص هيدا اجتماع عرفتوا مبارح قديش قلت لكم عن الناس اللي بتشرح بقى بدنا نظهر شوي الفويسات

0: لا ولا مرة ولا مرة أبدا. إن شاء الله يا رب يكون هالنهار حلو، حامل معه أخبار حلوة لكل المستمعين. اليوم 5 حزيران.
1: لأنك حبي لأنك مستحيل.
0: تعرفوا قديش حلو وقديش مهم يا رب هالنعمة تضل عندكم، الناس اللي بتنزل عشغلها مبسوطة، يعني هيدي نعمة كبيرة، هيدا يا نصيب وربح بالنسبة لإلكن. شو حلو يكون عند الإنسان مهنة أو مشروع أو وظيفة بحس أنه عم يخلق شيء بهالوظيفة، عم بيضيف شيء، عم يتعلم شيء جديد. ساعتها العار ما بيعود عدو والطريق على الشغل ما بيعود أصعب.

0: من بين كل النعم اللي ممكن يملكها الإنسان، يمكن هاي النعمة ما مننتبه لها كتير، بس نشوف ناس رايحة شغلة ومنا مبسوطة، ساعتها منعرف إنه إذا حسبناها بتعرفوا ثلاث أرباع عمرنا يمكن منقضيه بالشغل. فشو حلو لما تكون هالساعات إنه مش مجرد وقت عم يمرق، بل وقت عم تشتغل فيه شيء بتحبه أنت.
1: قلبي بيضحك من جوا.
0: ما بدي أسأل المستمعين إذا أنتوا بتحبوا شغلكم أو من أي فريق أنتوا، ما بدي أسمع جوابات هيك تعصبكم وتعصبنا من أول النهار.
1: قلبي بيضحك من جوا لما تكوني
0: شخص بيتعب كتير وكل النهار وبيرجع بالليل وبيرجع من بعد ما يروح على البيت بيتحمم بيتعشى، هون انت بتفكر شو بده يعمل. الطبيعي والمنطق انه يقعد على التلفزيون يحضر له شيء ساعة

نتفليكس أو إنه هيدا المنطق، بيرجع بيقعد على اللابتوب وبيرجع بيشتغل لأنه كمان بعد عنده شغل. ملينا ملينا امبارح ما هديت، اسم الله عليك يا ملينا. تعرفوا تعرفوا قديه عندها بيرثدايز ملينا؟ 12 بيرثدايز بهالويك اند، يخز العين اسم الله. يعني بلشت الصيفية وبلش الشغل، يلا برافو. لو ما كنت مشهورة ما كانوا بيجوا لعندك الناس. سيركل شيد بالونز أكيد محلق.

0: نسمع نادين.
1: بونجور ميراي.
0: هاي.
1: عن جد أنا بشتغل بكولوني وأفتر سكول، كتير بتعب مع الولاد، بس نهار اللي بفرس بحس مشتاقت لهم، يعني بكون مبسوطة بالشغل، يعني
0: شو حلو.
1: ما بتقفف أبدا، بالعكس بحس إنه نهار اللي ما بروح في شي ناقص.
0: ياي.
1: كتير بتعلق بالولاد اللي معي.
0: ايه بتحبيهم يعني بصيروا مثل ولادك، بس نحن بنقول الله يساعد المعلمات والله يساعد يعني الناس اللي بيشتغلوا بهيك مع الولاد، إنه نحن من غير شر ولد وولدين ومنضوج كيف 20 و30 ولد. يعطيكي ألف عافية.

0: يعطيك العافية. يعني أنا برأيي هي حتى لو أنت بالشغل
1: يا عمي يا حبيبي يا حبيبي، كم مرة بدنا نحكي، كم مرة بدنا نقول بدكم توطوا صوت الراديو، مش عم نسمعك ولا شيء أبدا، يعني بدك توطي صوت الراديو. يلا لحظات قليلة وبيدخل علينا الشربل أكيد مع آخر الأخبار.

0: يلا صارت الساعة 8 يعني شو شربتوا قهوة ولا بعد؟ وين الكافيه دو برازيل؟ افتحوا لي خزانات المطبخ، افتحوا لي البراد، في ناس بتحط البن بالبراد ما بعرف ليه، مهم افتحوا لي كل شيء وفرجوني هالركوة وهالقهوة اللي عم بتفور. كافيه دو برازيل خي بتوديك لحقول البرازيل، طيبة كتير بتصحصحك وبتوعيك. بتعرفوا صارت موجودة يعني وين ما كان بكل السوبر ماركت، بس إذا ما لقيتوها حواليكم فيكم تتصلوا على واتساب على هيدا الرقم رح أعطيكم إياه، سألوه وين بمنطقتكم وين في كافيه دو برازيل، اتصلوا على هيدا الرقم 76 77 7 3 6 1. كافيه دو برازيل أنا حاطة فنجاني وما ببدله بأي قهوة بالعالم. 76 77 7 3 6 1.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: احنا اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات اغاني اغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: انا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر على اسمع الاذاعة من المنصف.
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا سن الفيل.
10: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الشربي على استديوهات أغاني أغاني أكيد بده يقدم لنا خير الأخبار. هاي شربول.
1: صباح النور ميراي،
0: كيفك يا عمي؟
1: كتر خير الله. أنت
0: شو أخبارك اليوم؟
1: ماشي الحال
0: تمام؟
1: عم ندفش
0: ولك ماشي، بس اليوم الجمعة حلو.
1: ايه اليوم الجمعة عندي أنا مثل عيد الكبير.
0: ايه نيحة،
1: نبقى مزروبين كل الجمعة وناطرين لحتى نفلت
0: أكيد
1: جمعة سبت أحد،
0: والطقس حلو والبحر حلو.
1: هلا محتارين كيف بدنا نقسم وقتنا،
0: ليه
1: بين كنز ميروبا، مطعم كنز ميروبا، وبين بيريفون، بيريفون ناطر ومناطرة فتح من الأربعة، وبدنا نقضي هيك وقت حلو نحن والأحلى مستمعين بهالمحل الحلو كثير بيريفون.
0: طالعين معكم المستمعين؟
1: انه دعيني هون يطلعوا، هو فتح من الاربعة كل ليلة، بيفتح من الظهر، من الظهر كل يوم لاخر الليل.
0: يلا حلو ان شاء الله،
1: بوقت المونديال يعني كمان بيقدروا المستمعين يكونوا عم يستمتعوا وعم بيتابعوا المباريات بيريفون. بس اوعى ينسوا الباكس كافيه، اوعى ينسوا الباكس كافيه بجديدة، لانه بضلوا مكمل. الباكس كافيه فتح هلا بجديدة، بيريفون والباكس كافيه بدي ذكر المستمعين انه عيلة واحدة، هن تابعين لبعضهم. بيفتح الباكس كافيه على الساعة 8 الصبح وبيضل كمان لآخر الليل، فيكن تابعوا المونديال حلو بالباكس كافيه وبيريفون. فيكن تطلبوا دليفري من عندهم من خلال توترز او من خلال الارقام يلي بيلقوها على السوشيال ميديا.
0: اوكي.
1: والحلو بالباكس كافيه بيعمل بلا دي جور كل يوم، صح؟
0: ايه اكتر قال من بلا واحد.
1: ايه بيختاروا اللي بدهن اياه ويلي بيعجبهم.
0: اوكي.
1: هيدا رقم التليفون، خليني بس اعطي رقم تليفون الباكس كافيه، 01 87 38 30، 01 87 38 30. ابتداء من التنين بصير ركز اكتر على بيريفون.
0: ايه.
1: اعطي رقم التليفون بصيروا الناس يحجزوا، يطلعوا يبوردوا، يغيروا جو بهالمنطقة الحلوة كتير على بولفار بلدة ريفون الحلوة كتير.
0: اوكي.
1: مراي من اخبارنا رح نبلش يعني سلسلة استهدافات، يعني بالرغم من اعلان واشنطن عن اتفاق لوقف اطلاق النار، بارح شفنا تصعيد، يعني هذا التصعيد صار معتاد يعني.
0: ايه شو؟
1: واستمرت الغارات بالجنوب وامبارح كمان بالبقاع، يعني رح اعمل جولة بحسب الوكالة الوطنية للاعلام على اخر الاستهدافات من الليل وصولا لهلأ الساعة 7 اليوم الصباح. الاستهدافات صباحا مثل ما قلنا الساعة 7 من خلال مسيرات بصواريخ موجهة، اول وحدة على دراجة نارية بالنبطية، تاني استهداف صار من المسيرة ببلدة حبوش، والثالثة ببلدة عبا، حبوش وعبا كمان بقضاء النبطية. كمان المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباحا كفر رمان بالنبطية والنبطية الفوقة وشوكين ومي فدون، كمان بالدوائر بالنبطية بالليل صار في غارة على مبنى بمحيط مخفر الدرك دمرته بالكامل، وأفيد عن سقوط شهداء يعني بحصيلة أولية شهيد واحد. الفجر كمان مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق حبوش، كمان الفجر القصف المدفعي استهدف برج قلاوي ودير كيفا، وكمان الغارة على محيط مستشفى جبل عامل دمرت مبنى بنك عودة بالكامل، وأفيد عن سقوط 12 إصابة بحصيلة أولية. أكيد الأكترية تابعوا أن حزب الله أعلن بشكل صريح ومباشر رفض الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية. بدورة الحكومة اللبنانية بتأكد بتمسكها بخيار التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة. في معلومات ميراي أنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تواصل مع قطر للضغط على إيران لتجنيب لبنان جولة خراب ودمار جديدة، لأنه هي عم بتعبينه براسهم لحزب الله. كمان الرئيس عون طرح قدام الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان إمكانية تدخل فرنسا عند طهران لوقف العمل ضد إرادة الدولة اللبنانية، لأنه إيران عم بتحرض حزب الله على الحكومة اللبنانية.
0: معقول.
1: بننتقل لمواضيع تانية بعيدا عن الأمن. في أخبار كتير مراية عم نتابع على السوشيال ميديا، ما بدي فوت فيها. ساعة بطال مثلا الكابتن رولا حطايت يلي رفعت اسم شركة الميدل إيست بالعالي، ساعة بطال الشركة بشكل عام من شوي، ما بدي فوت بتفاصيلها لحتى ما فتح العيون عليها، بس من شوي النائب الدكتور بلال عبدالله كتب على حسابه على منصة إكس، قال انه بنتساءل مين عم يتآمر على بقاء مطار لبنان، عم يشتغل بظل العدوان الإسرائيلي، مين غير الميدل إيست، مين عم يزعجه انه شركتنا الوطنية طيران شرق الأوسط تركت البلد مفتوح على العالم. وكمان سأل دكتور بلال عبدالله مين المتضرر من حرص الميدل إيست على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والحاجات الحياتية الملحة للسوق اللبناني، وقال كل شيء عم تتعرض له الميدل إيست هو إخبار للقضاء. فتحية لكل القيمين على الشركة وكل الطياجية اللي مشوف حالنا فيهم، ويلي عن جد مثل ما قال دكتور بلال عبدالله يعني بعز الضربات على الضاحية وعلى أطراف المطار أكيد. كانت الطيارة تطلع من قلب الدخان وتقلع. وشو حلو ميراي انه مطار لقليعات، مطار روني معوض، الشهيد روني معوض رح يعني خلص صار على السكة الصحيحة. الـ LBC عملي مواكبة كتير حلوة بهالويك اند، في احتفالات لإطلاق إذا بدك العمل المبنى القديم اللي أنا بعرفه كتير منيح، رح بهدوه ليطلع مبنى كتير كبير. شو حلو تصير تفوتي أونلاين أو بس تروح عن شركة السفريات اللي بتتعاملي معها أنه تختاري أنه تطيري من مطار لقليعات. قدي بدك ميراي من هون للقليعات؟
0: قدي
1: من جوني أنا بتاخد معي ساعة ونص ماكسيموم، أو أنه تنزلي بعشرة سير على بيروت.
0: هي زيتها
1: بيصير في منافسة. إيه بس في منافسة، يعني أنا بالنسبة لإلي إذا من مطار بيروت مثلا طاير لتنقلي على دبي بتكلفني $800، ومن هونيك لقيت أنه ب500 بروح طير من مطار لقليعات. وحلو تكتشفي
0: بعدين ضروري يكون
1: بعدين قدي محافظة عكار وطرابلس والشمال كله، يعني هودي أهل المنطقة يعني بيكونوا جايين من منطقة رحلتهم 3 ساعات، بينزلوا مطار في الحرير الدولي ليوصلوا على ضياعهم، تاخد معهم أطول من السفرة
0: الرحلة،
1: يعني هيدا حق لقلهم. وعن جد هالمطار قديش رح يفتح أول شيء بواب عمل، قديش رح يفتح مجالات للسياحة، قديش رح يحيي هالمحافظة الحلوة كتير، مش بس عكار يعني شمال كله. بتعرف انه ايس ايفنت عم بحضروا لإيفنت كتير كبير على ارض مطار لقليعات، بلشوا يحضروا المسرح وتجهيزات، يعني خلص يعني صار فينا نقول انه صار عنا رح يصير عنا مطارين بلبنان، عقبال المترو وعقبال الترام وعقبال وسائل نقل
0: بدنا نروق شربل، بدنا نروق
1: شوي
0: ايه مترو
1: ايه بيصير
0: ايه بيصير ايه
1: ميري. اذا انا قبلين يبلشوا من الجنوب، هي لو اسرائيل ما بتفجر الانفاق اللي تحت الارض بيقدر الدولة اللبنانية تكملها تطولها، يعني النفق اللي طوله 2 كيلومتر و3 كيلومتر يطولوا اكتر ويمشوا فيه المترو. هيك الجنوب كله محفور، بس للأسف يعني اسرائيل عم بتدمرهم، عم بتفجر هالانفاق، عم تنزل الارض والبنى التحتية وكل شي فيه ابني فوا. خلينا نروح على أخبار تانية. شركة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ميراي بتدعي من خلالنا، تحية للمدير العام أستاذ ربيع خليفة، عن جد ولا مرة بتحكي معه، وتحية للمدير العام السابق يلي كتر خير الله دايما عم يجوا على رأس هالمؤسسة بيسمعوا للناس، مع أنه عندنا مشاكل كتير بالماي، إن شاء الله السنة بيكون الوضع أحسن لأنه شتت الدنيا أكتر وتلجت أكتر من السنوات السابقة. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان حطت كل جداول التحصيل، عم نحكي إصدارات هالسنة 2026، وبتدعي المواطنين لحتى يسددوا الاشتراكات أو بواسطة الجوبات يلي بيجوا لعندهم أو بواسطة صناديق دوائر التوزيع. إذا بتروح على جوني بار إكزامبل بتلاقي في مثل صندوق مثل ماشين آلي، بتقدر من خلالها هي تابعة للمؤسسة تدفع، أو حتى في آلات الدفع الإلكتروني موجودة بقلب دوائر التوزيع هي للـ OMT، متعاونين هني والـ OMT الناس بيقدروا يدفعوا. الحلو ميراي انه مراعاة للظروف اللي عم يقطع فيها البلد رح بيصير في اعفاء من غرامات التأخير لسنة 2025 بنسبة 85%. وبالنسبة للمتأخرات يعني اذا انت مكسورة على 5-6 سنين تصور انه فيك تقسطيهم التقسيط من هلا لل 2028.
2: والله
1: اوكي ايه. فاذا تقسيط من هلا لل 2028.
0: يلا ليه عم يطلع فيك دخلي؟
1: لا نحن ما بننكسر على شيء بس عم قلها لاميلينا تخبر حدا مكسور على 10 سنين مي انه فينا قسطوه من هلا لل 2028.
0: اوكي في شيء لكن
1: ماليانا كثير مبسوطة.
0: ليه؟
1: لأنه نحن بتعرف عيد زواجنا لدوز يعني الجمعة الجاية. عملها سوربريز كتير كبيرة عم حرقص عملها في سوربريز كتير كتير كتير كبيرة.
0: شو سائل؟
1: واحد لا ما مش رحلة
0: يا عمي ما بيسي ما تقول في سوربريز ما تقول هيك فجأة.
1: ما هي أصلا عارفة أنه عيد زواجنا ما رح يقطع مرور الكرام بس في قلت لها مبارح ومش نايمة كل ليلة اللي بليز طب اللي أول حرف تاني حرف مرحلة بس بعرف أنه كتير كتير كتير كبيرة وبدي شارك فيها المستمعين بوقتها لأنه لأنه نحن عائلة
0: أكيد
1: لحتى إذا عم يسمعنا الحرامي شو اسمه ملينا سليمان يلي الدولة تركته وفله وراح على أندونيسيا يمكن هلأ صار بسوريا ويمكن صار عم بقاتل صار بجيش الرئيس الشارع وفرع المعلومات ما تحركوا وقوى الأمن الداخلي ما وقفوا حدنا مثل ما لازم وصار يتلفلنا من أندونيسيا اللي نحن ما بنعرفه ويحرقصنا وضحكت عليكم وضحكت على المعلومات وضحكت على قوى الأمن الداخلي رحت على ليك شو هالمحنك طفي تليفونه حد الحدود وعاد يجزر بالبعوة وقال جيت قعدت عندكم بنص كسر وين 15 يوم قهرني ورجع من جونية سراح على طرابلس وبعلى دهبيتها لمالينا وأخذ عنده عر أولاد ما بتعرفي كيف بيخلفوا بهالخيام حطهم 4 أولاد ومرته وراحوا بهيدي الشخطورة اللي بيهربوا فيها من هون على ما بعرف وين وصار بأندونيسيا هلا أكيد بيكون رجع على سوريا. مشكورين فرع المعلومات على كل شيء قدموا لنا إياه بس الله يرحمه بي ما كان لا نايب ولا وزير ولا كان إيدنا طايلة. اليوم يراي افتتاح المعرض السنوي للعسل والنحل والمون البلدية امبارح حكيت عنه واليوم بدي أحكي وكل نشاط مثل هالنشاط الحلو بليز ابعتولنا كل النشاطات المجانية بدنا الناس تغير جو. اليوم الساعة 5 الافتتاح كبير الكبير ميراي لهالمعرض شو حلو معرض العسل والنحل والمون البلدية والأشغال اليدوية رح بيكون حاضر وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عمر البساط ليفتتح هالمعرض بحديقة السيوفة على الساعة 5 اليوم رح بيكونوا حاضرين كل نواب المنطقة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. المعرض بيستمر إذا ما قدرتوا تروحوا اليوم بكرة والأحد من الساعة 1 الظهر للساعة 8 المساء.
0: أوكي
1: قبل ما أختم والسوربريز الكتير كبيرة قد الساعة هلا الساعة 8:16 ميراي بس بدي هيك أتوقف عن شغلة في عنا مريضة كانسر تواصلت معنا خلصت كل مشوارها الطويل المتعب لإلها ولعائلتها جسديا ونفسيا وتعب وبتعرفي قديش ما بدي فتح جروحات المستمعين اللي عم يسمعونا وبتعرفي بهر الشعر وكل هالمشوار الصعب بتوصل لمرحلة انه لازم تبلش علاج قبل ما تعمل العملية علاج في نوع من الدواء هذا الدواء بتدعمه وزارة الصحة العامة لأنه كتير مكلف وما حدا بيقدر يشتري بعد إذا بدك تواصل مع الوزارة ومعاناة لأنه هلأ صار فيه شوي بس ما بدي إنكر ميراي أنه هلأ أفضل من قبل بكتير صراحة للأمانة هلأ التعاون مع وزارة الصحة مشكورين عم يعملوا شغل أحسن من الأول بمليون مرة بس بعد بدنا دفشة لأنه مريض السرطان ما بيقدر ينطر وممنوع وزارة الصحة تقول له الدواء مش موجود بده وقت لحتى يوصل فبس كتر خير الله بس وصلت الشحنة دغري تواصلوا لأنه هلأ ما في بقى مثل قبل كان قبل يصير فيه تزوير بالطلبات ويروحوا ياخذوا الادويه ويبيعوا على مصر بالاف الدولارات. هلا صار الحكيم هو بقدم لك طلب على وزاره الصحه، ممنوع انت تقدمي مش المريض، هو الحكيم المعالج بقدم على الوزاره وبيبلغوك انه صار موجود في صيدليه بتتعاون مع وزاره الصحه. اعتبر اذا انت بزحله بيقولوا لك بالصيدليه الفلانيه استلم الدواء، ماشي بتدفعي 500 الف ليره كل ما تستلم الدواء، بس هو حقه الاف الدولارات. يعني كان مش موجود، يعني تاخروا. تواصلت انا مع مركز باربرا نصار بالاشرفيه. ايه. بدي احيي استاذ هاني نصار وبدي اعطي شهاده على الهواء يلي بعرف قد ايه عندك معزه لالهم ميراي وكذا مره حكي عنهم. شو هالصرح الكبير يلي انا وميلينا زرناه امبارح؟ شو هالمطرح؟ بتفكر شيء مستشفى؟ انا بدي احييك هاني نصار. هاني نصار يلي ما بيعرف يلي فقد زوجته باربرا
0: فظيع،
1: ويلي قبل ما تموت حاول كان حلمة تبرم كل لبنان بالكرفان يلي محفوظة بعلم لبنان اللي محفوظة قدام السانتر بالأشرفية، برموا كل الضيعة اللبنانية وكانوا يناموا بالضيعة اللبنانية قبل ما رحلت عن هالدنيا. ميراي ما بقدر قلك شو هالمركز. أنا بدعيك عن جد إذا شي نهار، لأنه وعدتهم رح روح شي نهار على روى أنا وميلين إذا بتحبي
0: أكيد
1: تزوري هالمركز طبعا، لأنه بدهم دعم. بتفوتي على الصيدلية تبعهم بتفكري بشي مستشفى كثير كبيرة.
0: شو عم تحكي؟
1: هن أمنوا لنا الدواء مجانا. مشكور هاني نصار، ألاف الدولارات حقه هيدا الدواء. هاني نصار بدي أحييك وبدي أشكرك،
0: تحيي لإلك.
1: بس للأمانة يعني وزارة الصحة رجعت أمنت الدواء، ما تأخروا كتير، بس تعرف المريض بيبقى ما بينطر ليوم ولا اثنين ولا ثلاثة،
0: ما بيقدر ينطر شربة.
1: فتحية لكل اللي متطوعين بمركز باربرا نصار هون حدنا بالأشرفية. وهلأ ختامة مسك، ما تفتح السنترال ميلينا قبل ما نقول
0: يلا.
1: أنا بدي حيي شركة رايت أند رايدز، الشركة اللي هي مثل ما قلنا مبارح ميراي هي سيستر كومباني للكيبل فيجن يلي اختارونا نحنا، لأنه نحنا أفشل برنامج صباحي ونحنا شو بقولوا الطش نقونا لقلنا لحتى يوزعوا. بدي أقول كل حدا مشترك بالكيبل فيجن وبيحضر قنوات البي ان سبورتس بيدفع بالشهر اشتراك 65 دولار، ما بعرف إذا بالشهر أو بالسنة عن جد ما بعرف.
0: أنا بدفع شيء لأنه ما عندي إيهن يعني.
1: ايه المهم هلا غير انه رح نركب لمستمع، بس ما تفتح السنترال بليز مليانة لانه في شروط، رح نركب لمستمع جهاز للكيبل فيجن مع الاشتراك الاساسي اللي هو ال 65 دولار بيكون مدفوع مسبقا، بس كل حدا بده يحضر المونديال بده يدفع اشتراك بس خصوصي للورد كاب 95 دولار. هودي كلهم نحن ورايت اند رايتس بندفعهم عنهم. بدنا نختار مستمع أو مستمع، بس بليز يكون عن جد بحب يتابع المونديال.
0: يعني
1: مش لأنه، بس لحظة ميرينا،
0: يعني
1: مش لأنه ميراي أنه بحب الربح وبحب يتلف العزان،
0: بده يكون
1: بليز اتركوا مجال. بوعدكم كل يوم رح نربح، بيجوا لعندكم على نص بيتكم بيركبوا لكم جهاز وبتحضروا المونديال بدون ما تتكلفوا تروحوا على المطاعم والكافيات.
0: ايه ما بيدفعوا شيء أبدا
1: ميراي. معقول نحن عم نربحهم هدية أنا وياك
0: وندفعوا
1: مصاري؟ فإذا بدنا المتصل أو المتصل يكون عن جد بحب المونديال. 01-322-000
0: دغري
1: 01-322-000 ألو
0: يلا ألو
2: بونجور.
1: بونجور. أول شيء أنت مع مين؟
0: إيه
1: أنا تشوف إذا بنربحه.
2: أنا مع أحلى شرب الإسعادي.
0: أيوة إيه ما رح تربح شيء لكن
1: إيه؟ لا لحظة ايه هون غلطت، بدي خسرة خلص مدينة سكر الاتصالاتين غيره، لانه لازم تقول انا مع ست ميراي بالاول بعدين مع شرب
0: الزعر. لا شو خاص
2: نحن انت وست ميراي حال واحد يا
0: رب. ايه الله يخليك
1: مين
0: الله
1: معي؟
0: يخليك
1: قال لني
2: اشيها بيرجع لألك انت مثل ما بدك
1: تعمل. لا عم نمزح مين معنا؟
2: معك زياد ابي راشد من الالعاب.
0: زياد ابي راشد
2: من
0: الإعلانات. أنت زلمة
1: لحظة صير له يروح يحضروا ببيريفون حدهم ماشي بيروح. بدك تقعد بالبيت لوحدك تحضر.
2: قلت لك أنا أنت بتعمل اللي بدك إياه، ما عندي مشكلة.
1: زياد أنت مع مين بالمونديال؟ ساعتها بنقرر إذا
2: أنا ألماني.
1: إيه لا إيه باي خلص خذ الاتصال، أعطينا اتصال.
0: يا الله
1: ولو بس احتراما لميلينا المرة برازيلية بتقول
0: لك إيه لو شو بك يا زياد؟
2: شو انتوا
0: شو بدكم ونحن مستعدين. يي لك شو منيح الزياد.
1: زياد بدنا نقول لك الف مبروك، رح يجوا شركه رايت اند رايت يركبوا لك اشتراك مع الماشين مع الريسيفر، يعني هالجهاز الخاص ببيتك. نحن وقت اللي بنحكي بنفعل، مش بنحكي على الفاضي.
0: وين بيتك؟
2: انا بالقلاعات. بالقلاعات
1: اكيد. بالصيفيه حدا بيترك القلاعات. طيب بس بدي اتمنى عليك زياد بس تسكر، رح اقول رقم تليفوني انا اللي بنعطيه على الهواء. عندك ايل 37؟
2: اكيد اكيد
1: اوكي. بس ابعث لي اسمك تبقى على الرقم الثاني، رح ارجع عيده ليبين رقمك عنا، لما نطلب تعطي رقمك على الهواء، لحتى هن شركه رايت اند رايتس هن يتصلوا فيك.
2: عرب.
1: اوكي
0: اوكي
2: اوكي.
0: يلا مبروك.
2: ثانك يو ثانك يو. والله ما ضميرك كمان
0: حبيبي. الله يخليك.
1: مبروك.
0: شكرا. باي باي. الله معك. طيب هلا شربي
1: بس بس خلينا نقول لزياد ونذكره انه يتصل بال يبعث واتساب اسمه على 03-777-96-9. وهوني مراي بس خلينا نقول للكل اللي عم يسمعونا، اذا حابين اذا عندهم مطاعم او كافيات صدقوني رح بصير فيه مثل ما بقولوا كبسات، في ملاحقه، في تعاون مع كل القوى الامنيه لقمع المخالفات، لانه دافعين بملايين الدولارات لا يحصلوا على الحقوق. ما في انا ايش الومهم، هيدي شركه خاصه ودافع ملايين الدولارات لتاخذ حقوق البث والمباريات. مثل ما بتعرفي وقتها رح بيكون مؤخر، رح بيكون في قاعدة بث كمان، يعني بتقدروا تتابعوا اذا ما قدرتوا بعد نص ليل حضرتوا بترجعوا بتحضرون بوقت تاني.
0: أوكي.
1: رح اعطي الرقم على الهواء 1540، رقم رباعي 1540، لكل حدا بده يشترك او يوصل المونديال على بيته او اذا عندكم كافيه او مطعم 1540، هذا رقم شركة رايت اند رايت.
0: اوكي شكرا لك شربيل. اكيد مولتا انا فيك حوالي ساعة 9. تفضلي
1: مدينة. كمان في ربح على 9.
0: ايه
1: في
0: شو لكن. اوكي.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفك قال شو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.

كلام. اوعى تتأثروا بشي، اوعى يا ويلكن. ما بدي اياكم تتأثروا بأي كلمة حدا بقلكن اياها، حدا ثقيل، حدا تقيل، حدا جاي زيادة عهدني ما إلو مطرح. دايما أفريت بتجدين، دايما منخبركن وعنا جوائز وعنا كتير اشياء حلوة. خليكن معنا لتعرفوا كل شي حلو، كل شي ترند، كل شي مهم، مثل مجوهرات وهيبة. هني موجودين بجوني، بساحة جوني دغري، يعني مطرح بيضوي أكيد، لأنه بيبيع ذهب تلياني بأسعار مميزة، وعندهم تشكيل كتير كبير من الهدية للأول قرباني وللنيوبور. كمان عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة. وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني، بس الأوفر اللي بياخد العقل هو صليب مع سنسلي ب 15 دولار. أنا عاشق بسمع لحقوا حالكم واتصلوا بمجوهرات وهيبة على 03-87-02-88. بدي اذكركم كمان انه عند مجوهرات وهيبة بيجوني بيشتروا منكم الذهب المستعمل. لا لا لا لا لا لا، روحوا لعندهم اليوم، اليوم اكيد بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. فيكن تتصلوا فيهم، فيكن تقولوا لهم بعتوا لنا صور مثلا اللي بدكن اياه. وهيبة جولوري 03-87-02-88.

الخير وصباح يوم الجمعة اللي دايما له هيك طعمة مثل الفريز مثل البوزة مثل يا ويلي في أطيب من البوزة يا عمي، بس تكون مشوب أو تكون على البحر أو في أطيب منها. امبارح يقبرني بطرس عم ياكل بوزة كان، بس أكيد بتجيب له أشياء خرج ولاد ما فيها سكر وهيك. قال لها مسقعة مامي شوي، قالت له أكيد يا مامي ما هي بوزة لازم تكون مسقعة. يقبرني نايمة

0: بعرف انه بس تدوروا الراديو على اغاني اغاني. شو بتقولوا؟ بتقولوا اليوم شو بدها تحكي ميري؟ اليوم شو بدنا نسمع؟ شو الاخبار؟ شو الجديد؟
1: لا لا لا لا لا
0: والله قلت لكم قبل، والله قلت لكم شو بدي كرر حالي،
1: مش قصة كبيرة
0: انه ما تقولي يقبرني، قولي يسلم لي. هول الستات المحضومين اللي بيسمعونا دايما، اوكي يسلم لي بطرس، بس هي يقبرني اكسكلوزيف لإلي، يعني يقبرني مش هلا، يقبرني بعد 50 سنة. طيب شو يلا، الدراسات بتقول انه تقريبا اكثر من 70% من الناس بحسوا انه مزاجهم بخف ضغطه بس اول ما يقرب الويك اند، مثل دواء للاعصاب هالويك اند.

بدنا نقول كل الناس اللي نازلين على أشغالهم يمكن بعد ما وصلوا بيوصلوا الساعة 9. أكيد ما رح أطلب منكم اليوم تكونوا أبطال خارقين، مهم نزلوا وعملوا أحسن شيء عندكم خلال النهار. تعرفوا الطاقة بتجي والبوزيتيف فايبز إنه بس بلشنا، بس يعني عرفتوا، مش إنه الإنتاج كل النهار. وإذا حسيتوا حالكم تعبانين فكروا إنه اليوم آخر يوم بالأسبوع. في ناس نازلين على الشغل كرمال عيلتهم، في أشخاص كرمال حلمهم، في أشخاص نازلة كرمال يكملوا مشروع بلشوا فيه من زمان، وكل واحد عنده سبب بيستحق إنه يقوم من التخت.

نازلة كرمال المعاش آخر الشهر، كرمال بيتهم وعيلتهم، كرمال حلم صغير عم يبنوه من سنة لسنة، كرمال أولادهم، كرمال استقلاليتهم، يعني هموم الناس وقصص الناس كتيرة. يلا مين عم بيقول لي كرمال قصة السيارة والبيت والأكل؟ والإحساس اللي فيك بس هول ماري، بس هول.

في حدا بالعالم الله عطيه كل شيء؟ لا مش مزبوط هاي القصة. الله عطيك كل شيء؟ لا في بدنا نروح يعني انه مش معقول يكون الانسان عنده كل الصفات الحلوة وما عنده ولا صفة بشعة فيه، ولا ممكن

حتى الوليد الصغار اللي ما بيفهموا والبريئين واللي ما بيعرفوا يمكن ما بعرف، بس مثلا بيبقوا نمرودين، بيبقوا قوايا، بيبقوا انه حتى الولد يعني عنده موقف، عنده رأي.

0: قلتيش.
1: يلا بدي أخبر كل المستمعين قبل ما نروح على بريك، أكيد بدي أخبركم عن بريمو، هالدهين اللي شاغل الدنيا ومالي الدنيا، لأنه أكيد دهين بالقليلة فيك تنام بالبيت بس تدهن. عم قلك انت هاي بتصور انه اهم شيء، لانه دايما نحن بنعرف انه الدهنات بتعطي ريحة وبقول لك ما تنام بالبيت. لا، مع بريمو بدك بيتك يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر، ما لكم الا دهنات بريمو، لانه بتاخدوا الجودة والراحة سوا. الوانه عصرية، تغطية ممتازة، والأهم دهنات بريمو لو في او سي، يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة. تدهن وتعيش براحة من أول يوم للبيوت، المكاتب، المحلات والمعامل. ثابتة، حماية قوية، ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. هيدا بريمو اللي عم نخبركن عنهن، أكيد مستمعينا بدكن تطلبون من أقرب نقطة بيع معتمدة على 01-900-822 01-900-822.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
5: خالد الهبر.

الحل نيله الشخص المهضوم، نيله الناس اللي بتركض عليه بتقعدوا معه، انه بتقول خي منرتاح بس نكون معك، بتريحنا، بتعطينا امل، سعادة، فرحة. في اجمل منها انه يركضوا الناس عليك لانه عندك كاريزما قوية.

0: مستمعينا هلا فورا الى تارجت فود بدنا نربح المستمعين ومن قلب اسبانيا للبنان ماركت فلور بيو من انتاج اكبر فرن اوتوماتيكي والاول باسبانيا تنستمتع بمنتجات طيبه وصحيه. فلور بي عرفتوا من وين؟ يلا بدكم تحكونا تربحوا معنا على 01-322-1000. أكيد فلور بي مجموعة واسعة من المنتجات الصحية اللي بترضي أكترية الأذواق من الويفر للبسكوي للكوكيز بنكهات منوعة بترضي الكل. شوكولا، كريم فانيليا، حامض، كوكيز عقرفة أو حتى حامض. معنا اتصال. ألو
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا. مين معي؟
1: معك وعد.
0: وعد يا ويلي.
1: أول مرة بتعلق.
0: تتصلي خاي.
1: لا جربت اتصل قبل بس ولا مرة
0: علق. أوكي يلا نحن حظنا حلو كمان. وعد حلو كتير اسمك. شو عيلتك؟
1: شرطوني.
0: شرطوني من شرطون؟
1: يس. متزوجة على فلوغة طيبة.
0: بردون؟
1: متزوجة على فلوغة.
0: على فلوغة. تعرفي حدا اسمه نور ما شرطوني؟
1: هلا أكيد تكون بعرف لأنه في أكثر بس
0: من العائلة.
1: يس.
0: أوكي طيب يا قلبي أنا طالع على شرطون حلوة كتير المنطقة بتجنن.
1: صحيح.
0: ايه. أوكي.
1: أهلا وسهلا فيك
0: يا ميرسي يا قلبي. أنت وين هلا؟
1: أنا على طريق عشغلة.
0: عشغلة.
1: طالعة على دير الصليب.
0: يعطيك ألف عافية. بتشتغلي فوق؟
1: يس.
0: يعطيك
1: العافية.
0: يعطيك العافية.
1: ميرسي.
0: أوكي يا قلبي وعد جربي شي مرة فلور بيو هيك برازار يعني.
1: أكيد لازم.
0: اوكي لازم يعني ما جربتي. اوكي
1: لا بعد.
0: طيب لكن انا عم بقول انه فلور بي مش صنع لبنان.
1: صح.
0: من وين
1: سمعتك اليوم قلتي؟ من سبين. من اسبانيا.
0: من سبين. برافو. من قلب اسبانيا للبنان هيدي ماركة فلور بي بتجنن فيها اكيد ويفر بسكوي كوكيز اللي بدك. رح يوصل لك مجموعة يا وعد. شو بدك توعديني انه تخبريني؟
1: أكيد.
0: اوكي
1: اكيد.
0: طيب اهلا وسهلا فيك. بدي بس قلك وعد انه بس سكري رح اعطيك رقم شركة تارجت فود بدك تتصلي فيهم تا يسلموكي جايزتك.
1: ميرسي بوكو.
0: يا هلا فيك. باي وعد.
1: باي باي
0: باي باي. الوعد وعد نحن لبعض ممنوع الساعة الممنوع يا عمي. شو المالينا مثل ما عم بقول مثل ما عم بقول لك عبد الله انه انت بتطلع السعاده قبل الصوت. يا عيني بكره جاي رولا خدي لك بقى على اشعار. يا ويلي. يلا وعد بدك يا قلبي تتصلي بشركه تارجت فود لتستلبي جايزتك على 01-901-702 او 703.

مع أكيد تارجت فود لنحكي عن حليب الصويا يلي هو النلكي، واليوم آخر صنف من النلكي، سعره الأحلى بين الأصناف اللي هو جلوتين فري، لاكتوز فري، فيجن، بكل طعماته كتير طيب. ونلكي غير انه هيك بتحبوه مع القهوة، وله فوائد كتير ترندي. صاي ملك بجنان، هو مشروب مغذي منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن. حليب الصويا على تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع ومحاربة الالتهابات ودعم فقدان الوزن. يلا ما عندنا اليوم سؤال، هيك اليوم الجمعة خلينا نربح المستمعين، اتصلوا على 01-322-1000. فهم شو هالأغاني؟ طيب كيف يعني؟ مش معقول.

شغالين في أحدى منك سمتني أحلى ميروفسكي. ميروفسكي. هلا منقلها تكرم عينك يا آلين. هلا منقلها لميلينا أكيد. يلا نسينا شو يلا اتصلوا شيء على 01-322-1000 لأنه

0: معنا؟
1: معك سمر عيسى.
0: سمر عيسى؟
1: وي.
0: كيفك يا سمر؟
1: منيحة.
0: تمام ان شاء الله يا رب. ايه اكيد بس بدنا نجرب سمر، عرفتي انه
1: ايه اكيد اكيد
0: ليكي بتنقي كثير انت اجمالا ولا لا؟ لا لا برافو والله برافو.
1: بتخطى شوي شوي البطايق.
0: اكيد اوكي بجربي شيء نلكي حليب نلكي. اوكي نحن عم نحكي على الحليب الصويا بجنن على الحليب وسعره الاحلى وفيك تستعمليه لكثير اشياء وفي ناس
1: في انه جلوتين فري.
0: عندك انتوليرانس على الجلوتين مثلي انا كمان وعلى اللاكتوز انا كمان
1: على اللاكتوز.
0: ليش عم بقول انه النلكي فري يعني جلوتين فري وكمان لاكتوز وهيك فينا ناخده لذلك من دون اي سؤال او اي جواب يا سمر ربحتي معنا مباشره بس بدك تتصلي بالشركه تارجت
1: 901
0: 702703. قولك شو هالسمر هاي حبيبة قلبي
1: حبيبة
0: مرسي يا سمر. قدي بتسمعينا؟ قدي بتسمعينا كل يوم
1: ومن زمان كثير.
0: هاي طيب كثير مني محظوظين فيك مرسي بوكو
1: حبيبتي. يلا نهاركم مبارك
0: وإلك كمان ألف مبروك. باي باي.
1: باي باي.
0: يعني ما في لزوم إلا الرقم لسمر حاول

0: صار في جملة بنسمعها كثير بهالأيام ترند، يعني أنه رومانسية وخفيفة على القلب. تعرف شو بيقولوا؟ بحبك من هون لا تخلص الدنيا. شيء أنا بحبكم من هون لا تخلص الدنيا، بس إذا بدنا هيك نحكي شوي إنه مين بيعرف أمتى رح تخلص الدنيا أصلا؟ يعني 100 سنة، مليون سنة، ويمكن شو بعرفنا نفل نحن وتكون بعدها هالدنيا. يعني بهالجملة في شيء حلو أو في شيء طريف بنفس الوقت، إنه كأنك عم تقول بحبك لوقت ما حدا بيعرف أيمتى رح يوقف الوقت. يعني حب بلا تاريخ انتهاء، بلا صلاحية وبلا عداد.
1: الله شو بحبك شو
0: هي جميلة بالمبالغة الحلوة بالحب اللي ما بينحسب بسنين ولا بالمنطق، لأنه الحب الحقيقي أوقات ما بيقول بحبك لآخر الشهر، إنه في حدا مثلا مثل شربل في إلا لمالينا بحبك لآخر الشهر ولا لآخر السنة أو لآخر اليوم، بإلا لآخر الدنيا.
1: ركني حبيبي،
0: يعني بإلا بحبك لدرجة ما عاد فيني قيس الوقت أصلا. أو إذا بدنا نكون صريحين شوي مع بعضنا، يمكن ما بعرف نحن البشر هيك منحب نكبر الشعور، مش لأنه كذبين، بس لأنه أوقات القلب ما بيعرف يحكي إلا بلغة كبيرة.

القصة بين آن وجون بدي لكم إياها. هي منا شيء كثير مهم، بس أنه بالثلاثينات بالقرن الماضي يعني قبل الحرب العالمية الثانية كانوا جيران، وأنه بداية حب بسيطة هيك يلتقوا مع بعضهم، يحكوا بعضهم عن البلكون مشاعر يعني، بس أهليهم ما كانوا

متقابلين يعني. كانوا يمكن مختلفين اجتماعيا ما بعرف، صار في رفض وضغط وانفصلوا. المفاجأة انه بعد كم سنة رجعوا التقوا صدفة وكان كل واحد عايش

0: بدي أنا كنت بدي أسأل السؤال بس ما عندي وقت لأنه بده يفوت علينا شربل. إذا بدكم بعتولي الفويسات قدي صار لكم مجوزين، لأنه هيدا الكوبل رجعوا يحكوا وما بدي طول الخبرية، قرروا يرجعوا لبعضهم، تجوزوا وكملوا حياتهم سوا. هلأ اللي خلى قصتهم تنتشر إعلاميا بعدين وبعد سنين طويلة إنه هن من أطول الزيجات المعروفة بأمريكا، أكثر من 70 سنة زواج.
1: ليلي ليلي يا ويلي شو بدو يصير،
0: كانوا يسألون أنه كيف بقيتوا هالقد مع بعضهم، يقولولهم ما في سر، كنا دايما نختار نضل مع بعضنا حتى بالأيام الصعبة، يعني ما كان في مثالية أو قصص خيالية، كان في قرار يومي أنه بدو يكملوا سوا. يلا بعد ما يدخل شربل علينا بدي اسمع المستمعين عم بيخبرونا قدي صار لهم مع بعضهم. كم سنة يعني؟ هلأ بدي أطلع على مع أنه الحب هو كنز بالنتيجة يعني، ولكن الكنز بالواقع بلبنان موجود بميروبة، لأنه هالكنز بس تطلع عليه شو بدي لكم تشرح القلب وسط الطبيعة الحلوة.
1: يلحقني هو
0: عادتهم مش معقول، يعني بيكفي انه اسمه هالمطعم كنز، فيكن تقعدوا على التراس او بالصليت قدامكن جمال اعالي كسروان، بوشكن وادي الصليب وتحتكن نهر ميروبا. ميزة لبنانية على اصولها، اكل طيب مشاوي طازة وارجيلة غير شكل. إذا عندكم أي مناسبة صلاة مرتبة للأعراس الخطبة عيد كل المناسبات ومواقف يا ويلي واسعة كثير لكل السيارات، حتى مستمعينا عندهم خدمة دليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز، أو فيكن تتصلوا فيهم على هيدا الرقم 81 569 509. أما المفاجأة يلي بتجنن، أكيد هلا عندهم على كارت وفيكن تطلعوا على مطعم كنز على ميروبا الطريق العام قبل الرومبوان على اليمين، فيكن تطلعوا تشربوا أرجيلة وفنجان قهوة اللي بدكن ياه. بس ما تنسوا بس تتصلوا لا تحجزوا، قولولن إنكن من مستمعي أغاني تحصلوا فورا على حسم 15% على الفاتورة. يعني مطعم كنز شكرا لك، لأنه 15% أكيد تعمل فرق. إذا طلعوا كتار بالويك أند أصحاب وعيلي على كنز بميروبا، تصلوا فيهم على 81 569 509.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربل سعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي شربل.
4: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة.
11: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: كربل معنا اكيد عنده اخبار جديده وكمان في ربح جديد معنا بهالفقره. يلا خليكن معنا واسمعونا. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك لكل المستمعين، احلى مستمعين عائله
0: بالعالم. بالعالم
1: نخبه يعني مش هينه انه يكونوا النخبه.
0: اكيد اكيد
1: الكلاس يعني.
0: والحلو انه كل يعني كل الناس كبار صغار شو بيشتغلوا
1: من كل المستويات. ايه؟ بستحلي ميراي تلفن لشيء، بدي تابع شي موضوع شي ملف، تلفن لوزير لا طبيب لا شوفير تاكسي لا حيالله حدا إلا ما بي يعني عن جد يعني بكون عم عرف عن حالي بقلي ولو أنا بسمعكم كل يوم. بدي خبر هيك ذكرتيني هيك شغلة صارت معنا مبارح. امبارح وقفت مع انه اصحابنا محطة عواد للمحروقات بفورم فوق عشقوت، اصحابنا كتير، بس بتعرفي هالفترة بدي وجه تحية لدودو، دودو امين سر نائب ملح مريشة هو وعائلته وخيه اصحاب هالمحطة. المهم يعني انا بتكوني معودة على محطة معينة، بس هالفترة مش عم لحق بنزين صراحة.
0: اي والله
1: ما بحب انا يضوي معي الاحمر، حسيت حالي انه يعني رح يضوي الاحمر. وقفت امبارح عند محطه عواد فقرون فعشوت، نحن طالعين بعد الظهر من بعد طالعين منهنهين يعني. امبارح عملي ميراي ميلينا شي 8 بيرزيز وطلعت عليهم كانوا عم يشتغلوا وعم بيركبوا. تحيه لباميلا
0: تنوري
1: بشيتا كونتري كلوب، صدقيني معمل بالونز يعني، بس بتنبسطي انه في حياه الناس عم تعمل
0: في شغل في
1: مناسبات. وقفت على الترومبا على محطة البنزين، قلت له بدي عزبك عبي لي بنزين، بس خلص اجا قرب ولي زمان مش موقف عندهم، قال لي مع انه زعلان منك رح عبي لك بنزين. قلت له نعم. فتحت قلت له فتحت شباك. قلت له نعم. قال لي لانه اليوم ما حطيت لي الفويس تبعي. قلت له وحياة الله والله العظيم طلعت. قال لي انا جوزيف عرفت شو انه لا ما بعرفه يعني ما بعرفه للمستمع عم يمزح عرفتي؟
0: ايه اكيد بس انه بيزعلوا شوي المستمعين.
1: فلا هو عم بيقول انه لانه عرفنا تفرجيك انه كل الناس يعني بتسمعنا.
0: ايه اكيد
1: وكل الناس بتعرفنا
0: اكيد.
1: ميراي لحتى نخليه على امه طازة، كنت عم تحكي عن مطعم كنز ميروبا. هالمطعم انا بدي ارجع اقول للمستمعين انه هو في كتير بيكون عنده مآخذ على يمكن مطاعم كانوا مجربينها قبل ما حبوا. كنز ميروبا كان موجود كمبنى، موجود هالمساحات الكبيرة، الصالة اللي بتاخد العقل، هالتراس الرائع، بس هلأ إدارة جديدة كليا يعني. بدي حيي شاب اسمه إيلي مدور صاحب المطعم يلي هيك خاطر بهالظروف.
0: بونجور إيلي.
1: إدارة جديدة ميراي كنز ميروبا بدي يعمل ثورة بين المطاعم فوق بالمنطقة. أول شيء لأنه كبير بيساع كتير يعني، حتى خرج الأعراس صالته مثل ما قلنا ما في عمود، ما في عمود بكل الصالة، وعندهم هذا سيستام مثل الجرار يعني اللي بتفتح وبتسكر بتقسم الصالات بتزغريها. اعتبر إذا كنتوا 50 شخص ما بيبين إنه المطعم فاضي، تراسه بياخد العقل بيطل على الوادي على نهر ميروبا، مواقف قد ما بدك ساحات قدام المطعم وعلى شماله وعلى يمينه، حتى مدخله ضخم يعني هالدرج الباب الكبير الخشب يعني خرجت تفوت منه عروس مع الزفة. فبدعيكم تحجزوا بكنز ميروبا. كنت عم تحكي عنه لحتى نخليها دغري مثل ما بقوله على أمه. بدنا ناخد اتصال بس قبل ما بدينا تفتح لنا السنترال، بس يكون عنده استعداد يطلعوا كوب هيدا الأحد مش الأحد
0: أوكي.
1: اللي جاي
0: أوكي.
1: لأنه ميراي الأسبوع اللي جاي بدنا نربح كتير.
0: ايه؟
1: وبدي لكم شيء مسبقا، لو تلفنتوا لمطعم كنز ميروبا قلتوا لهم فينا نجي السبت أو الأحد اللي بعده أو اللي بعده رح يعتذروا منكم. كتير واضحين يلي بدي تلفن على 01-322-1000 يكون عنده استعداد يطلعوا شخصين يتغدوا هالأحد ويكتشفوا إذا عم نحكي صح أو لا
0: راكد.
1: على اللقمة الطيبة
0: راكد بدو يطلعوا
1: 01-322-1000 وأنا دغري رح أبعت الاسم يلي بيربح ل
0: في اتصال إيه. أكيد ألو
2: بونجور.
0: بونجورين
2: معكم بسمة
0: يو
2: بعدني عم ببعتلك من مهم يكون عنده أرجيلة عجمي.
0: لا بدك أرجيلة
1: عجمي مش كل المطاعم بتقدم عجمي.
2: يلا مش
0: مشكلة
1: نجربه.
0: لا
1: ما تكوني زعلتي. بس ما شو العيلة؟
2: أنا ما برجل. لا لا أنا ما برجل، بس حمات ابني بتأرجل بتحب العزمي. أنا نان.
1: ليش كم شخص رح تطلعوا؟ طلع أنت وحمات ابنك؟
2: حمات ابني أو زوجي.
1: يعني رح تدفعوا على شخص. لا بيدفعوا على شخص.
2: مش مشكلة.
0: شو بتحبها لحمات ابنها؟
1: ما بدي أقول فكرت أخذي حمات ابنها لوحدها.
2: أنا وحماتي الحماوات يعني تيتيات.
1: أنتوا التيتيات الحماوات مع أنه بغاروا من بعضهم.
2: لا لا
1: ما بغاروا الحماوات إجمالا.
2: معنا الحكي.
0: لا لا لا لا مع بس ما ما بتصير هالقصة.
1: بس عشي مرة طلعتي على ميروبة قبل بتعرفيها؟
2: أكيد ميروبة معروفة. ولو
1: هلا أنا بمزع على الهواء بقول ميروبا وأعفو تقولي لهم ميروبا.
2: ميروبا ليه؟
1: لا ميروبا
2: ميروبا ميروبا. احنا من غني جريني كمان. ما احنا من الغيني.
0: من الغيني. ولك يا عمي عم بقول انا ليه مهضومي هالقد
1: المفتوح.
2: ثانك يو
0: يا هلا فيك.
1: بدي اقول لك الف مبروك بس ما اسمك صار موجود عندهم. يلا سكري رح نقول رقم التليفون على مهلنا لتسجلي بتليفونك. اوكي
2: ثانك يو
0: يا هلا.
1: بس هيدا الاحد ايه
2: اكيد
1: بدها تنور ميروبا فيكم.
2: اكيد ثانك يو فيكم
0: حبيبتي. الله يخليكي. باي بسمة. باي باي.
1: فاذا بسمة شلالة او اي حدا بده يحجز لهالاحد او السبت بالليل بمطعم كنز ميروبا ميراي عندهم باند وموسيقى وشباب هيك مهضومين بغنوا. بدها تتصل بسمة على 81 569 509 بتعرفي ميراي في حدا انبسطت في حدا بيحكينا الصبح كل يوم يعني انا فولورز لقلهم هن ايز اوف لبنان بينقلوا اجمل صورة على لبنان. عندهم ملايين ملايين عفوا الاف المتابعين. فتفاجأت اليوم بعت لي إلي صاحب هيدا البيج انه مبارح بس سمع حجز واليوم طلع على كنز ميروبا. يلا بتنقلنا اجمل صورة إلي وبطريقة هيك خد لك صورة لهجبال بوجهك للوادي
0: والنهر. اوكي
1: يلا رح نبلش باخبارنا قد ما بيسمح لنا الوقت. ميري ما بعرف ليش يعني هلا بنلف ومندور بدنا نحكي عن هذا الموضوع لانه هيدا الاساس. هلا موضوع وقف اطلاق النار ما لحقنا امبارح ننبسط لحتى شفنا اجى الرفض المباشر من حزب الله اعلنوا رفضهم لقرار وقف اطلاق النار.
0: نعم
1: ما بعرف ليش بدنا نرفض هل اذا بدك هالمبادره او هالخطوه يلي مش بس بين لبنان واسرائيل يعني في رعاية أمريكية أعظم دولة بالعالم يعني هي متبنية هيدا الشيء وليش بدنا نضلنا نقاتل حتى الانتحار. ما بعرف ليش اجى هالرد امبارح من حزب الله ورفض وقف اطلاق النار. شو بدنا يعني بس سؤال. وانا بتمنى من كل جمهور حزب الله اللي كل الاحترام والمحبة لهم لانه هودي اللبنانيين مثلنا مثلهم.
0: شو لك
1: يعني ليش بدنا نضلنا مكملين بالقتال حتى تدمير الضاحية وحتى تدمير ما تبقى من الجنوب. شو بعد فيه بالجنوب؟
0: حرام.
1: والله حرام. يعني مثل ما قال رئيس الجمهورية امبارح عماد جوزيف عون قال المفاوضات والمباحثات اللي هي اقل كلفة.
0: مظبوط.
1: اقل كلفة. بس بفتكر ميري انه الدولة حسمت امرها وفي دعم دولي وعربي لهيدا القرار. بدي انتقل لموضوع الأساس ويلي شاغل كل الناس يا ميراي والأهالي قصة تقديم الشهادة مش بس الامتحانات الرسمية يعني للثانوية العامة كمان للتروزيوم. بتعرف انه في اكثر من 3000 ضحية ايه بدي اسميهم ضحية مع اكثر من مليون نازح. بعدنا عم نحكي عن الحرب وين وصلنا اهلنا وتركناهم ومنحط الحق على الدولة لأنه الدولة كان لازم تكون مهتمة فيهم. أكثر من 3000 تلميذ من ضمن النازحين يلي تركوا الجنوب هودي كيف بدهم يقدموا؟ بس أنا هيدا السؤال بدي وجهه لمعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامة. هل عدد أكثر من 3000 تلميذ ما بيستدعي حتى هلأ إلغاء امتحانات الثانوية العامة؟
0: ما بعرف.
1: ولا حتى إعفاء تلاميذ البروفي من امتحان مدرسي بإشراف الوزارة بحسب نجاحهم بنسبة 40%. امبارح تبعنا هذا الموضوع شفنا شو يعني ميراي وخبرتك شو يعني 40%. يعني ما لغيت البروفي كان قرار مبطن. يعني حتى اسمعي مش أنا عمقول هيك مقرر لجنة التربية النيابية نائب إدغار طرابلسي بيقول انه وزيرة التربية خدعتنا بامتحانات البروفي، افتكرناها امتحانات مدرسية مبسطة مثل العادة، لكن اكتشفنا انه هيدي اجراءات معقدة، ويا محلى لو صارت امتحانات رسمية. وقال نائب ادغار طرابلسي وختم كلامه: سنتصدى لها.
0: ايش
1: هيك هو كتب، مش انا من عندي هذا الحكي. ايه لانه ما التغت، يعني
0: إيه؟
1: ما تلعبوا على عواطف وشعور التلاميذ تاع البروفي وتقولون التغت، لا، بدهم يعتمدوا 40% لحتى ينجحوا من المنهج باشراف الوزاره. يعني التلميذ اللي ناجح 10 سنين كمان الوزاره بدها تقرر، يمكن ميراي بالظروف اللي عم بعيشها لا سمح الله يسقط، انه منلغي كل السنين اللي كان عم ينجح فيهم بالمدرسه. بتقول وزيرة التربية والتعليم العالي للمعترضين على إجراء الامتحانات الرسمية: اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم، تفضلوا روحوا على مجلس النواب وتقدموا باقتراح قانون معجل مكرر بطلب إلغاء الامتحانات الرسمية. يا الله، في قبل ما كمل ميراي، ما بعرف، بفتكر أكيد طلع كتير ببرامجك، الله يرحمه جابي شيبا اللي رحل امبارح رحل جابي شيبا، يلي عنده كان من اهم الفرق الاستعراضيه، الله يرحمه. وجابي شيبا كنا اولاد ميراي، بتذكر وقت لاول مره بتطل النجمه مادونا، ليدي مادونا، ما الله يرحمه الفنان الكبير عزار حبيب، عملوا حفلتين ورا بعضهم على مدرج ميروبا سبت واحد. وقتها كنا صغار مع جابي شيبا، كنا صغار نروح كل يوم كل يوم كل يوم قبل شي شهر يتمرنوا كل ليلة. يعني تعرفنا عليهم مع نيكول بنته الله يرحمه، الأستاذ إلي شويري اللي كانت مديرة الفرقة، وبهالإطلالة الحلوة لليدي مادونا. وقتها تاني يوم كانت حديث الصحافة هي بتقول إنه انطلقت من هالحفلة الكبيرة مع جابي شيبا ومع الله يرحمه عزار حبيب. الله يرحمه جابي شيبا، يعني فنان استعراضي
0: الله يرحمه.
1: كمان ما بعرف ميراي، قبل ما نكمل، ليش الناس كلها شغلة بلا نجم وائل كوري؟
0: أوكي. انت شو بتقولي؟ هلكونا
1: يعني.
0: طب اذا ضعفان
1: هو حب يطل بإطلالة غير، يعني الناس نسيوا كل الأخبار.
0: هاي القصة ترند، يعني الضعف صار ترند. شوف المشاهير بأمريكا بهوليوود.
1: ايه بس ليش عم بي لا سمح الله عم بيمرضوه؟
0: لا ما بيشي، لا ما بيشي.
1: شفت سمعت اخر نكتة ان شاء الله اقدر بس طلع من عندي.
0: شو هي؟
3: كيف صار وائل عم ياخد ابر من جاره؟
0: مين
3: جارو اللي عطى الأبر؟
0: مين جارو؟
3: عم ياخد أبر من جارو
1: من
3: دون ما يسأل
1: حكيم؟
0: مين جارو؟ يا
1: من جارو؟ قالت له
0: عم ياخد من جارو.
1: طب يا عمي كيف بياخد هيك الأبر من جارو بدون ما يسأل حكيم؟ يا عمي
0: بس يا عمي جارو تعرف مبارح كنت عم بقرأ شغلة دراسة مهمة عن هول الإبر الأوزمبيك والمونجارو وهيك، حتى اكتشفوا انه عم بيحدوا من السرطان. ليك لا يا درجة.
1: واو.
0: ايه ما بعرف هلا بالنسبة لوائل، يمكن ما اخذ، يمكن هو عمل رجيم، يمكن
1: ميراي. بس كمان بدي كمل بالاخبار، كنت عم بقرأ على صفحة الناشط منير يونس، هو دايما بيحكي بامور العلاقة بالأموال وبالمصارف وبالمودعين. كتب مبارح انه طلب القاضي كمال نصار عن مبارح القاء القبض على كل من طارق خليفة، حكينا عنه كتير، كان مدير بالكريديت بانك اللي صار فيه اختلاسات أموال كبيرة، وعلى رالف صياد ونائلة زيدان كلهم من بنك الاعتماد المصرفي.
0: حلو.
1: طلب القاضي كمال نصار بالقبض على كل من طارق خليفة زورالف صياد ونائلة زيدان، وحول هالملف إلى المحكمة باتهامات بحسب يعني عدة مواد بقانون العقوبات بتشمل السرقة والاحتيال والتزوير والاستيلاء على أموال المودعين. هيدي أحد مدراء الكريديت بنك.
0: أوكي.
1: قبل ما اختم بدي احكي بموضوع كمان هيك زعلني كتير فقسني امبارح.
0: عشو
1: هلا بقلك، بس بدي اختم، يعني انا بدي اقول شغلي حتى بموضوع بنك هالمسؤولين ببنك الاعتماد المصرفي وكل شيء فساد بلبنان. صدقيني ميراي، انا عندي عندي كتير ثقة بالقضاء اللبناني، بالأخص بهيدي المرحلة القضاء اللبناني عم بيثبت مرة ورا التانية انه هو مع الناس، وانه ما في بقى تدخلات سياسية مثل ما كان عم بيصير بالسابق. بتعرف اللي خلاني اتذكر هذا الشيء، يعني تذكرت وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام يلي انسجن ست شهور بتهمة الفساد، وباقي خيو كريم يلي كان كل ما احكي انا عنه كان خيو يدق لي وكيف تقولوا هيك وكيف تحكوا هيك، وكان دايما يبرر عن خيو الوزير كريم. كان هو عم يدير الوزارة، بكانون الاول طلع الوزير من السجن ودفع كفالة بتعرف قد ايه، تقريبا شيء 100,000 دولار، يعني 9 مليارات ليرة لبنانية. ويعني هيدا دليل انه عن جد انه كلمة هيدي القضاء له كلمته، يعني
0: إيه طبعا فساد فضحية
1: لكل القضاة النازين. بدي اختم بموضوع ميراي حدث الفن من الميدل ايست، لانه انا مرقت الخبر ناقص بموضوع الميدل ايست، بس رح اقول ليش انا عم دافع عن الميدل ايست. ضروري نقول حتى ما نقوله ناقص، ما كان بدي ضوي على هذا الموضوع. نائبة الطيارين الدوليين يعني أصدرت مثل ادعاءات بحق شركة ميدل إيست، شركة اللبنانية الوطنية اللي هي فخر لنا، انتقدت استمرار عمليات الشركة خلال القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت بفترات الحرب، واعتبرت بقرارها أنه هالشي لا يختفر لشركة ميدل إيست ومنه عمل طبيعي، بدل ما يكون تصرف الميدل إيست فخر للبنان وكأنهم بدهم المطار يضلوا متسكر، واعتبروا انه اللي عملته الميدل ايست هيدي مجازفة بسلامة الطيارين بسلامة الطواقم والركاب، وكأنهم بدهم يعملوا مثل يعني بدهم انه المطار يسكر مثل حصر جوي على لبنان وقف عملية الميدل ايست. منه شيء كبير بس عم ينتقدوا الميدل ايست انه كيف ضلت تشتغل. انا وياك بدي وجه تحية لكل طيار جي
0: أكيد.
1: لكل طيارين الميدل ايست يعني مشوف حالنا فيكم يلي اشتغلتوا بأصعب الظروف وبالفترات العصيبة بالرغم من هالمواقف السلبية لنائبة الطيارين الدوليين، نحن مشوف حالنا فيكم. وختاما للأسف ميراي، لبنان مبارح قديش حكيت أنا وياكي وقلت لك أنه كنا ناطرين مبارح هالمباراة الكبيرة لمنتخب لبنان بالفوتبول بالدوحة بقطر مع المنتخب اليمني، مع أنه منتخب لبنان كان فايت بقوة معه 13 نقطة، منتخب اليمني كان لازم يربح لحتى يبقى لحتى يتأهل لنهائيات لحتى يخوض مباريات آسيا بال 2027. منتخب لبنان قلت لك وقتها إذا بتتذكري بكفي إنه يتعادل، ما بدنا إياه يربح لحتى يبقى. خسر 2-0 للأسف. يعني هيدي خيبة كتير كبيرة وخسارة لمنتخب لبنان طلع من البطولة. هارد لك.
0: اوكي ثانك يو شربول، بون ويكند، بنشوفك يوم الاثنين.
1: هلا كل ما اعمل مشروع رح ابعت لك صور. رد علي.
0: اوكي
1: رح صور لك من مطعم كنز ومن بيريفون،
0: وين ما تروحوا صوروا لي
1: رح ابعت لك صور. وانت كمان ميراي انت بتتنقل بصمت مع انه العالم كله بيعرفوك، ما فيك تتخفي.
0: لا ما فيني. يلا اوكي منتابع نحن اكيد نحن وياكم من قلب بيروت.
4: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا
6: السامبا قالوا هو دفك انزا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما لك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: يسمر. مين عم بيقول يا الله؟ مين مين؟ قولوا لي مين؟ شو عم تعملوا ولا بالسيارة أو بالبيت أو وين ما كان؟ شو عم تقولوا؟ عم تقولوا آه ولا شو؟
1: يس

بعده مين؟ الله الله، انت تشوف بعتين لي صورة، انت تشوف بلكي عم بيقولوا الله شو هاي الصورة. عم نسمع عبد الحليم تبعتولي صور كونتينرات.

الاسمر. سناء بونجور، ان شاء الله نهارك مليان حب مثل هالغنيه. شو هيدا فويس طويل شوي، ما راح حطه. يلا يلا

0: الله ما إلي قلب أحكي لأن المستمعين ما بعرفش بيعملوا فيه. كل المستمعين مبسوطين يا مالينا. ميرسي بوكو بوكو.
1: ناسي ليه
0: يا أسمر. يلا خلينا نسمع الفويس.
2: أحلى النضال. كيفك؟ شو أخبارك حبيبة قلبي؟ هذا زمان عبد الحليم إلنا. هاي زمان هيك 40 و45 زمان القديم.
0: الله يخليك. مرسي على الصوت يعني كتير حلو. جاي مع عبد الحليم هيدا الصوت المخرطة اللي انت فيها او المعمل او الدرز ما بعرف محل خياطة محل ما بعرف وين انت سكر الشبابيك يا زلمة. طب كيف انا نسمعك؟ شو بكون يا عمي شو بكون؟ تفضلوا حكوه هلا حكوه.

هيدا كارول، هيدي ماريان، هيدي الجلي موريس، هيدا التانينج اويل. عم تمزحي؟ واو شو هالجلي موري، بقلكن ما بتصدقوني.

هنا عن فولت ماكس. أكيد كل الناس اللي عندها سيارات لازم تروح عند فولت ماكس. هن موجودين على الدورة بتبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس. تروحوا لعندهم تاخدوا موعد أكيد على هيدا الرقم الكول سنتر 7885-1177. هلأ بتروحوا لعندهم شو بيعملوا لكم بثلاثين دقيقة؟ بيعملوا لكم شي بينطفوا الموتور الميكانيك، بيحافظوا لكم على قطع السيارات وعلى الميكانيك، بيوفر مصروف بنزين. الناس عم بتلاقي فرق كتير كبير قبل وبعد فولت ماكس. أو ما بيعود فيه روايح الكربون، وكمان بتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث. لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا لكم سكانر للسيارة قبل وبعد، وبيفرجوكم الفرق بالأرقام لأنه شعارهم لأرقام ما بتكذب. يعني مش معقول كيف بينطفوا هالمحرك أو الموتور، يعني أنه بيخف مصروف البنزين وأنتوا رح تلاقوا الفرق. يلا شو ناطرين؟ توجهوا عند الفولت ماكس، ولكن قبل أكيد خدوا موعد. اتصلوا بالكول سنتر 7885-1177. السيارة مش عم تمشي، بدنا فولت ماكس.

شوي كنت عم أقول لكم عن إنه الناس اللي الكابلز اللي بيتجوزوا, وقلت لكم ابعتوا لي فويسات أو مساجات واتأفر إنه قدي صار لكم سوا, وخبرتكم عن كوبل بأمريكا عاشوا أكثر من 70 سنة سوا وما كان في سر كبير بيناتهم. كانوا يسألون إنه ليش هالقد بقيتوا مع بعضهم مع بعضكم, إنه أكيد بحبوا بعضهم بس اتفقوا إنه يبقوا مع بعضهم كل العمر حتى بالأيام الصعبة. شفتوا كيف انه اتفقوا انه يبقوا لو مرقت عليهم ايام صعبة انه يواجهوها سوا مش يعصبوا من بعضهم. مهم المستمعين بعتولي كتير, في ناس 17 سنة, في ناس 20, في ناس 30, في ناس 40 سنة بقيوا مع بعضهم وبعدهم مع بعضهم. بدي لكم الله يخليكم والله يخلي لكم العائلة اللي عملتوها أكيد. والإنسان اللي بيبقى مع شخص 30 و20 و40 سنة خلاص بيصير رفيق لإله, وبيصير إذا فقدوا بيفقد ما بدي أقول الحياة لأنه ما في حدا ميت ورا ميته, يعني بيفقد الشغف, بيفقد هيك الرفقة الحنية. صعب كتير بس أنه الله يخليكم لبعضكم وتضلوا هيك فوق راس هالعيلة اللي أسستوها سوا.

0: أجواءنا قبل الويك أند. هاي هي الأجواء. يلا بالرغم من كل شيء يعني بدنا نعيش لأنه منحب نعيش. خلينا نسمع فيفيان.
1: بونجور بونجور ميري.
0: هاي
1: ناشربول يسعد صباحكم. فيفيان من حمان عم نعزل ونرقص وكله مع بعض ميري والصوت ملعلع.
0: حبيبي يلا حطيه بالساحة بحمانة الراديو أكيد بحمانة. يا هلا فيكي.

0: إلي القوي. مش معقول. يمكن هو مش عارف أنه بدأ تضرب على قدي وتصير ترند وين ما كان. يلا بويز.
1: بونجور ميراي. مايك نادين شهوان. عن جد قد ما تحكي عن جليموري قليل قليل قليل.
0: شو عم تحكي؟
1: صار عن جد ترند. رائع هو. ما بقى في حكي ينحكى عنه. يعني اللي ما جربوا ما يتأخر بقى. يجربوا عن جد رائع.
0: راح عليك كتير يا نادين. برافو عليك. ميرو أنا حاسة بدي هاي غادة مهضومة غادة كثير. قال أنا حاسة بدي أرقص بالمكتب ومين مانعك قومي رقصي.

0: اليوم مالينا جايبة معها أغاني كلبتها المهضومة بتسطل الكلب مش معقول شو مهضومة. أكيد جايبت مالينا من عند مطانوس تريدينج كل مستلزمات لأغاني. بتعرفوا أنه استوردوا 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا أكل للبسينات وللكلاب. هيها أغاني أغاني هيك مبسوطة ومرتاحة. عندهم دراي فود أكياس بعدة أوزان استوردون من إيطاليا في من وزن 2 كيلو للعشرين كيلو. كمان ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا. تسوقوا بسعر الجملة أكيد من mtanustrading.com. بس ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 هيك بتستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. كمان فيكم تتسوقوا بالواتساب على 03-92-92-83. هلأ كل ما تتسوقوا $30 بينزل اسمكم بالسحب على جوائز كتير كبيرة ومهمة. مرسي مطانوس تريدينج. في MP5 تليفونات فاوتشرات بقيمة $100 طبعا لمناسبة المونديال. هيدا مطانوس تريدينج ما بيترك مناسبة إلا ما بيكون الأول. فيكن تتسوقوا بالواتساب كمان على 03-92-92-83.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3 وي جامبون لابيارا $2.50 ست أناني بيرة ألماسة $3.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: خالد الهبر

غادة ايه بعرف انت غادة حلواني، بس الغادة اللي حكيتها ما بعرف شو عيلتها، لا اكيد بتتشابه الاسماء، لانه اذا بدنا نعد مين بيسمعنا بدنا نقعد من اليوم لاخر الدنيا، مثل ما كنا عم نحكي قبل بشوي. لكم مستمعينا بعد عنا كم دقيقة سوا، شو بدنا نخبركم بها الكم دقيقة؟ شو بدكم قولوا لي لشوف؟

عم يسمعونا أكيد كتار، كل واحد بحال وكل واحد بهم وكل واحد بموديل وكل واحد بشخصية، يعني أنه أكيد الناس شو بيقولوا، الناس أجناس والناس أشكال. اللي متجوز، المخطوب، الأعزب، الكبار الصغار، التلميذ الطالب اللي بيشتغل، يعني كل الناس.

0: لزق أو لو
1: هن فيهم مش مرغوب
2: لا محضومة هيفا بتعقد
1: ولو عم نمشي بالمقلوب
2: شو حلوة هالغنية.

القلوب. ولك انت يا هيفا اكيد بتموتي كل القلوب. مش معقولة جميلة والكاريزما الموجودة عندها. برافو هيفا. شو هالغنية؟ لأنه بتعرفوا كتير أساسي ومهم أنه بس تعمل شغلة تضرب وتصير ترند وين ما كان، خصوصي على السوشيال ميديا، لأن غنينيتها لا بدنا نروح عملت حالة، يعني حالة غريبة. شو هالمشكلة انه تعمل ترجع غنية تاني بنفس المستوى؟

بتعرفوا اليوم اليوم 5 حزيران اليوم العالمي للبيئة، ويمكن البيئة بالنسبة لنا مش بس بحر وشجر وهواء، البيئة هي الحي اللي عايشين فيه، الشارع اللي منمشي فيه، البحر اللي منحب نقعد حده، والشجرة اللي منرتاح تحتها بالصيف. ويمكن أحسن احتفال بهالنهار أنه كل واحد يسأل حاله شو في شغلة صغيرة فيه أعملها تخلي هالمكان اللي عايش فيه أحلى شوي.

0: وين رايحة أنا هلأ؟ ولكن قبل أمال، أمال بوجور، أمال هاني هيتا نسمع أمال. معلي مالينا
1: بوجور. نحن بالحركة الرسولية بكنيسة الصعود بالطيكي في عنا سبت وأحد ألعاب كتير حلوة مثل جاجارو ترنيب والطاولة وكل هيك أشياء. بتمنى أنه تشجعونا تدعمونا للكولوني. يا هلا فيكم. نحن بسناك صغير حد أرينا بالطيكي.
0: برافو. أوكي يا أمان، إن شاء الله الناس تسمعيك وتروح.
2: طال الليل وسهر
0: رايحة عند بطرس الرقم 515. لا ماني رايحة عند بطرس.

0: انه رجع هلا البرد عندهم مش معقول يا عمي. بارح الحراره 15 كانت عندهم، يعني جاكيتات وما الى هنالك. حياتي جوسي ثانك يو، بتقلي بوصيلي بطرس يقبرني موديلو الله يحميه مرسي. بدي اترككم، ولكن بدي اقلكم قبل اشربوا كافي دو برازيل، القهوة طيبة كتير. يلا فنجان قهوة بالايد وابتسامة صغيرة وقولوا هالويك اند حلو يا رب. طبعا كافي دو برازيل مستمعينا قهوة طيبة كتير، ونحن عم نشرب دايما بالإذاعة بأغاني أغاني كافي دو برازيل. بدي منكم مستمعينا إذا ما لقيتوا هالقهوة الطيبة فيكم تتصلوا فيهم على هيدا الرقم وسألون أي وين أنتوا ساكنين، بدلكم على أقرب سوبر ماركت لألكم. فيكم تحكون على 76 77 7 3 6 1 76 77 7 3 6 1. يلا خلصنا شوي بكير اليوم، نروح على البيسين. شو بكون مجبورين نروح على البيسين. يلا إن شاء الله تمدوا وقت حلو هالويكند وتستمتعوا بكل أكيد المطارح اللي دليناكن عليها. بون ويكند لإلكن. بدي حيي شربل ومالينا على رفقتهم، مرسي بوكو كلكن ذوق. وطبعا منشوفكن يوم التنين، يا رب تكونوا بصحة منيحة وأجواءكم كلها منيحة. من هلأ تنشوفكن منودعكن أكيد بالصحة والأمان والبحبوحة وكل شي بدكن. بون ويك اند، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا, استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وصل الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشبعة.
14: معك داني من علات.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعكم, هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: مقتولة ما هيك؟ حسنوا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا فقدة والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت أهزيلة شمية أغاني أغاني أشرفية
0: The one and only رولا شمية ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: هجوية كلها فاضي كانت بلاتي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
4: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: مقتولة ما هيك؟ حسنوا من ريشة
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ولكم باك رولا فقدة والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مزيع يعني صارت أهزيلة شاملة أغاني أغاني أشرفية
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: هجوية كلها فاضي كانت بلاتي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
4: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلطط
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة الشامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: اشتقتوا له ما هيك؟ احذروا من راجع
8: انا لمين اشتقت؟
9: ويلكم باك رولا فقدي والله
8: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه يعني صارت قليله شاميه اغاني اغاني اشرفيه
7: ذا ون اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني
10: تنوري تنوري تنوري
11: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي
8: المهم رجعنا
11: ورجعتنا الروح
7: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني
8: برني موديلكن وألوانكن
12: العجقة مش حلوة بلا الرول
11: فنزاتي حبيباتي
7: كونوا معنا على الموعد

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. خالد الهبر.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدالتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرهم شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عادش عارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدي والله
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت ارولا شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
6: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقه مش حلوه بلا رول
8: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.
9: لا

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فقرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.

0: تولا ما هيك؟ حزروا من ريشيا
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك تولا فقدة والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت أرجلة شمية أغاني أغاني أشرفيه
0: The one and only رولا شمية ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
6: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلطط
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا الشامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك المعطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دف كان زا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عش أوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
7: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
7: التلاتة أغاني طرب
8: لأيام الهرا.
7: الأربعة أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
7: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
8: جوا قلبه جوا لايف.
7: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثامنة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدي والله.
4: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة.
5: يعني صارت قليلة شاميلة اغاني اغاني. اشرفيه.
1: The one and only رولا شامية. ترجع معكم ببرنامج والعاني.
6: تنوري تنوري تنوري.
7: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
8: المهم رجعنا.
9: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
10: يقبرني موديلكم والوانكم.
11: العجقة مش حلوة بلا الرول.
12: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دف كان شو بيعرف
4: ثلاث فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون 3 دولار. وي جامبون لابيارا $2.50. 6 أناني بيرة ألماسة 3 دولار.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: مسيلي على الحبايب
1: أغاني بيتس
4: بحكي وتحكي له
1: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند

0: الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقدي والله
4: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة
5: يعني صارت أهزلة شاملة أغاني أغاني أشرفية
1: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني
6: تنوري تنوري تنوري
7: هجوية كلها فاضي كانت بلاتي
8: المهم رجعنا
9: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني
10: يقبرني موديلكم وألوانكم
11: العجقة مش حلوة بلا رول
12: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد
13: لا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: الاجواء مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه
6: نهدى شوي
5: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند
6: Get you drunk, get you love drunk off my house
7: أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات
5: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. صارت ستة.
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدام فيه
3: من استوديوهاتنا, استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
9: ما عاد شعري بنزحني
10: من الرب ويا سن الفيل.
11: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك عبادي من بيسور.
14: محمد من شبعة.
15: معك داني من علاء.
16: من البوار عبيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من ما يفوق للطارة.
19: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
20: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلطط
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا الشامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
3: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: نحن للناس ومع الناس.
6: انتو احلى عالم.
7: كل يوم بسمعك.
8: احلى صباح ومعكم.
5: خلينا نروح الى الربح.
9: مكرونة بلحمة.
5: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
5: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
10: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
5: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
11: شو هالمخلوقة انت؟
12: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر

0: انتفاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احذروا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارجلا شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول
2: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بنرجع المونديال. يورو السامبا،
3: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: لاول مره لايف تي في ريميكس مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني. رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
2: خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. كل غنية وإلها عالمها الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
2: أغاني لا

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحالفاض؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95. من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مسيلي على الحبايب،
4: أغاني بيتس،
6: بحكي وضحكت له،
4: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من ريشة.
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدي والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة. يعني صارت أهزلة شمية. أغاني أغاني. أشرفية.
1: The one and only. رولا شمية. ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
5: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3 وي جامبون لابيارا $2.50 6 أناني بيرة ألماسة $3
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
2: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة
3: نهدى شوي
2: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريم

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
1: صارت ستة.
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومدامتي
3: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
9: ما عاد شارك المزحلي
10: من الرب ويا وسن الفيل
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية
12: من الدمور
13: معك رودي من وقت الياس
14: معك عبادي من بيسور
15: محمد من شبعة
16: معك داني من علاء
17: من نبوار عبيروت
18: طلال من الشوف
19: معك توتو من ما يفوق للطارة
20: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
21: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوية
2: أمل صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقده والله
2: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارولا شاميليه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميليه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقه مش حلوه بلا الرول.
2: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.
0: اغاني ميكس.

0: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.
1: حبيبي قلبك الدافي زرع ضحكاتي عشفافي.
0: أغاني ميكس.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسروا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقدي والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت رولا شاميه اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
2: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميري اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شغلة بقول إذا سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين.

0: مدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد ماريا سركيس.

0: في الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفاء
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.